وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، أحييكم أينما كنتم. أعتقد أن أقدم إقرار بالإيمان المسيحي صاغه الرسول بولس في عبارات قليلة عميقة في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15، قال: فأنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. ومثلما دخل المسيح إلى عالمنا بالميلاد العذراوي من باب لم يفتحه سواه، خرج المسيح من دنيانا بالقيامة من الأموات، خرج من نافذة لم يفتحها سواه. إنني أعبد المسيح الحي، أعبد يسوع المقام، مجدا للرب، هللويا. طرحت السؤال منذ بضعة أيام، هو ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يسوع المقام الموجود الآن في السماء، ماذا يفعل يسوع في السماء؟ ولقد تناولت عدة أمور يقوم بها يسوع في السماء في الحلقات الماضية، أمر عليها مرورا سريعا. 1، يسوع يشفع في السماء. يقول يوحنا في رسالته الأولى: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يسوع إذن يشفع في. 2، يسوع يمتعني بحمايته. قال يسوع: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، القادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا. هذا ما يقوله يهوذا في رسالته في الآية 24. يسوع يشفع في، يسوع يمتعني بحمايته، يسوع يسدد احتياجاتي. يقول بولس: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. يقول بولس: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ يسوع يسدد احتياجاتي. 4، يسوع يشجعني. قال الرب يسوع لملاك كنيسة سمرنا: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. الجميع تركوا الرسول بولس، لكن بولس قال: الجميع تركوني لا يحسب عليهم، لكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة. وفي جزيرة بطمس ظهر الرب يسوع ليوحنا لكي يشجعه. وهناك سبب آخر سوف أتحدث عنه في هذه الفرصة. يسوع في السماء يعد منزلا لي. قبل أن أسترسل في حديثي، أود أن أنتقل بكم إلى آية الحفظ. وآية الحفظ تأتينا من بشارة يوحنا أصحاح 14 الآية 2 و3. يوحنا 14 2 و3، ردد من فضلك معي الآية: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. سنردد الآية رغم طول الآية، لكن بإمكانك أنك أنت ترجع للكتاب المقدس وتراجع الآية وتحفظ الآية. يوحنا 14 2 و3، يوحنا 14 الآية 2 والآية 3، يقول يسوع: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا،
وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فاصل ثم نواصل الحديث عن يسوع ماذا يفعل في السماء. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نجيب عن السؤال: يسوع ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يسوع يشفع فيا، يسوع يمتعني بحمايته، يسوع يسدد احتياجاتي، يسوع يشجعني، ويسوع يعد منزلا لي. قال: في بيت أبي منازل كثيرة. يقول: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. هناك عدة ملاحظات أريد أن أتوجه بها إلى نفسي وإلى كل واحدة وواحد فينا. الملاحظة الأولى: الحياة على الأرض مهما طالت قصيرة. إن حياتنا مثل بخار، العمر يمضي ويزول مثل بخار لا يطول، تمضي الأيام والسنون، تمضي تطير لا تكون. الحياة قصيرة، الحياة قصيرة، إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. الإنسان مثل العشب، أيامه كزهر الحقل كذلك يزهر. 2، الحياة الأرضية ممتلئة بالمصاعب، قصيرة وممتلئة بالمتاعب، متعبة. يقول المختبر: مولود المرأة قليل الأيام، شبعان تعب. ويقول موسى أيضا: أفخرها تعب وبلية. إنها تمنح لتمنع، تضحك لنا أحيانا وتبكينا زمانا. ويقول الكتاب: ولكن الإنسان مولود للمشقة، كما أن الجوارح لارتفاع الجناح. الحياة قصيرة والحياة متعبة، والحياة الأرضية مؤقتة. الكتاب المقدس يصور الحياة الأرضية كالخيمة، والخيمة تشير إلى الترحال، إلى التغرب، تشير إلى الضعف، تشير إلى عدم الثبات. يقول الرسول بولس: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي. نحن نئن في هذه الخيمة، متشوقين أن نلبس فوقها بيتنا السماوي. نحن في هذه الخيمة، خيمة متعبة في الجسد، متغربون عن الرب لأننا نعيش في هذا العالم. نريد أن نتغرب عن الجسد لنستوطن عند الرب. أضيف ملاحظة رابعة: يسوع في السماء يعد منزلا لي. قال يسوع: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. حيث أن الحياة الأرضية قصيرة، ممتلئة بالمتاعب، مؤقتة، فإن يسوع مضى لكي يعد منزلا لي. قال يسوع: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. هذا البيت أناله بالإيمان، هذا البيت الذي ذهب يسوع لكي يعده لي في السماء أناله بالإيمان. يوحنا 14 الآية 1 قبل آية الحفظ مباشرة، قال يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة. إن الطريق لنوال منزل ملك في السماء هو بالإيمان، بالإيمان بشخص الرب يسوع، بالإيمان بعمل يسوع الخلاصي لأجلنا على عود الصليب. يا له من امتياز، لأن كل الذي يأتي إلى الرب يجب أن يؤمن أنه موجود. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ويسوع في السماء يعد منازل كثيرة، هو الذي قال: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. إن الخلاص مقدم للجميع، من كل الأمم والشعوب والألسنة. يقول الكتاب: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يسوع في السماء يعد منازل كثيرة. ملاحظة أخرى: يسوع سوف يأتي من السماء لكي يأخذني إلى موطني وإلى منزلي في السماء، وهكذا أكون كل حين معه. يقول: آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا.
أنا عارف أن الرب خلق العالم في 7 أيام ورأى أن ذلك حسن. ومنذ أن صعد يسوع وهو يعد بيتا لي في السماء، فكم وكم سيكون هذا البيت رائع وعظيم، وهو يعد هذا البيت على مدى سنين طويلة. قال يسوع: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فهل أنت واثق من نوال الحياة الأبدية في شخص المسيح يسوع؟ هل فتحت قلبك لنعمة وبركة الإيمان بالرب المخلص لكي تنال بالإيمان خلاصا ثمينا عظيما وتضمن موطنا أكيدا لك في السماء؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى بسمة الصباح وهمسة المساء مع تحدي التطبيق. يقول يسوع في يوحنا 14:1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. لا تضطرب قلوبكم. ثم يذكر يسوع بعد ذلك يذكر جملتين، الجملة الأولى خبرية والثانية أمرية. خبرية: أنتم تؤمنون بالله، هذا خبر. الأمر: فآمنوا بي. إن كنت تؤمن بالله فأنت ستثق في شخص الرب يسوع. فآمنوا بي، آمن أن وعده صادق، آمن أنه مضى لكي يعد لك منزلا، وسيأتي اليوم الذي فيه يأتي لكي يأخذك إليه. جملة خبرية: أنتم تؤمنون بالله. جملة أمرية: فآمنوا بي، إن كنت تؤمن بالله آمن بوعد ابن الله. والآن إلى ختام الكلام. قد مضى سيدي للسماء ليعد مكانا لنا، حتى حيثما يكون نبقى معه لنكون في هناء وعز وسكون. في السماء موطني للأبد مع حبيب المسيح الصمد، سأغني للحبيب من فداني بالصليب، تاركا كل سهدي والنحيب. أرفع صوتي في موطني وأرنم ترنيمة لا يعرفها أحد غير مولاي الصمد، وسأنشدها إلى الأبد. قد نلاقي ألاما هنا في مسيرنا مع ربنا، إن وعده أمين وهو معنا كل حين، يرفع الحزن عنا والأنين. يا لشوقي للسماء، دار راحة لنا، زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

أشكرك يا رب لأنك ممجد، لأنك مرتفع، لأنك أنت الإله العالي. وبرغم عظمتك يا رب أنت فارق معاك أن أنت تاخدنا قرب قلبك، فارق معاك يا رب أن احنا نكون قريبين ليك، فارق معاك أنك تغرقنا بحبك، فارق معاك أن احنا نكون في مشيئتك، أن احنا نتغير، نتغير لتلك الصورة عينها من مجد المجد. يا رب جايين بنمسك فيك يا رب، جايين بنمسك فيك يا رب، وبنقولك عايزين نتغير للصورة دي يا رب، لصورة المسيح. أشكرك لأنك أحببتنا، لأنك علتنا ورفعت مقامنا. جايين بنمسك يا رب في مقامنا فيك يا رب، نتغير لصورتك، نكون على شبهك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء والأصدقاء إلى بورتري صورة المسيح. في هذه الفرصة سوف نتحدث عن قرارات هامة. لا شك أن كل واحد فينا، سواء كان صغير أو كبير، رجل أو امرأة، شاب أو شابة، اتخذ في حياته القصيرة أو الطويلة قرارات هامة. مثلا قرارات هامة بالنسبة للصداقة، الصداقة بالنسبة للمراهق والمرهقة شيء هام جدا. اتخذنا قرارات هامة بالنسبة للدراسة، علمي، أدبي، طب، هندسة، تجارة، نجارة، زراعة. اتخذنا قرارات بالنسبة للأسرة، بالنسبة للعاطفة، وبالنسبة للأكبر سنا بالنسبة للوظيفة. اتخذنا قرارات هامة، لكن أخطر قرار في الحياة هو قرار قبول يسوع المسيح بالإيمان مخلصا وسيدا لحياتك. لماذا؟ لماذا قبول المسيح مخلص هو أخطر قرار؟ لسببين على الأقل. واحد، لأن قرار قبول المسيح مخلصا بالإيمان سوف يغير كل حياتك الأرضية، كل الحياة الأرضية. اثنين، لأن قرار قبول المسيح كمخلص لك سيشمل طول حياتك الأبدية، سيغير حياتك الأرضية وسوف يشمل كل حياتك الأبدية أيضا. أخطر قرار هو قرار قبول المسيح مخلص لحياتك، ومن هذا القرار أصبحت من الآن فصاعدا أنت ابن لملك الملوك ورب الأرباب. يا له من امتياز، يا لها من فرحة، يا له من مركز، ابن ملك الملوك ورب الأرباب. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. لذلك هو أخطر قرار، لكن عليك أن تتعلم كيف تسلك كابن ملك الملوك ورب الأرباب. تصور معي طفل رضيع، ابن لملك البلاد، في المزود، في الأوضة الصغيرة، في الكوشة بتاعته، في أي كان، وفوقه تاج. هو لا يعرف قيمة هذا التاج، لا يعرف شيء في المملكة، لا يعرف حتى عدد الوزراء أو الميزانية أو الجيوش أو التجارة أو النجارة، لا يعرف شيء، لكنه هو وريث العرش. وأنا أقول لنفسي ولكل واحد فينا، أنا وأنت ابن لملك الملوك، وعلينا بعد أخطر قرار في الحياة أن نتعلم كيف نسلك كابن لملك الملوك ولرب الأرباب. نعم، علينا أن نتعلم كيف نسلك كأبناء لملك الملوك ورب الأرباب. مرة أخرى أقول، قرار قبول المسيح كمخلص أخطر قرار في حياتك، لأنه سوف يغير كل حياتك الأرضية وسوف يشمل الأبدية أيضا. فهل فتحت قلبك لنعمة الإيمان بالمسيح؟ فاد محب بالباب يقرعه، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع. قال المسيح، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. بورتري صورة المسيح، الخطوة الأولى هي أن تقبل يسوع لكي يتجسم شخص المسيح في حياتك بالفعل. بورتري صورة المسيح يقدم لك الخطوة الأولى لكي تقبل إليه وتختبر خلاصه المجاني، لكي تتغير صورتك إلى صورة المسيح عينها. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 68 لإمام المغنين لداود، مزمور تسبيحة.
2: يقوم الله، يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه، كما يذرى الدخان تذريهم، كما يذوب الشمع قدام النار يبيد الأشرار قدام الله، والصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. غنوا لله، رنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه يا، واهتفوا أمامه، أبو اليتامى وقاضي الأرامل، الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. اللهم عند خروجك أمام شعبك، عند صعودك في القفر الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. مطرا غزيرا نضحت يا الله، ميراثك وهو معي أنت أصلحته، قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين يا الله. الرب يعطي كلمة، المبشرات بها جند كثير، ملوك جيوش يهربون يهربون، الملازمة البيت تقسم الغنائم. إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب، عندما شتت القدير ملوكا فيها أثلجت في صلمون. جبل الله، جبل باشان، جبل أسنمة، جبل باشان، لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه؟ بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. مركبات الله ربوات، ألوف مكررة، الرب فيها، سينا في القدس. صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إله خلاصنا. الله لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج، ولكن الله يسحق رؤوس أعدائه، الهامة الشعراء للسالك في ذنوبه. قال الرب: من باشان أرجع، أرجع من أعماق البحر، لكي تصبغ رجلك بالدم، ألسن كلابك من الأعداء نصيبهم. رأوا طرقك يا الله، طرق إلهي ملكي في القدس، من قدام المغنون، من وراء ضاربو الأوتار، في الوسط فتيات ضاربات الدفوف، في الجماعات بارك الله الرب أيها الخارجون من عين إسرائيل. هناك بنيامين الصغير متسلطهم، رؤساء يهوذا كلهم، رؤساء زبولون، رؤساء نفتالي، قد أمر إلهك بعزك، أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا. من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا، انتهر وحش القصب، سوار الثيران مع عجول الشعوب المترامين بقطع فضة، شتت الشعوب الذين يسرون بالقتال. يأتي شرفاء من مصر، كوش تسرع بيديها إلى الله. يا ممالك الأرض غنوا لله، رنموا للسيد، للراكب على سماء السماوات القديمة، هو ذا يعطي صوته صوت قوة. أعطوا عزا لله، على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام. مخوف أنت يا الله من مقادسك، إله إسرائيل هو المعطي قوة وشدة للشعب. مبارك الله.

اتكلمنا مرة عن الغيرة، لكن الغيرة برضو ليها بعد تاني، هو الحسد أو المقارنة. ببعدها الأبسط خالص هو المقارنة، نقارن نفسي. المقارنة أوقات كتير قوي بتؤدي ليا للحسد، أوقات كتيرة بتؤدي للغيرة، والغيرة سيئة زي ما قلنا قبل كده ومؤلمة. لكن في نفس الوقت لما بحسد اللي قدامي لأني قارنت نفسي، الحسد بيخليني كمان في حالة من التوتر الدائم. لكن المرحلة الأولانية قبل كل ده هو المقارنة، لأن المقارنة هي اللي بتقود للاتنين دولت. قارن نفسك بمين؟ بتقارن نفسك باللي حواليك قد إيه؟ بتقارن نفسك بإيه اللي عندك وإيه اللي عندهم، ولا بتبص على اللي عندك وتشكر ربنا عليه؟ المقارنة ما بتشبعش. المقارنة الحقيقة مؤلمة. المقارنة هي أول سلم في الغيرة المرة، والغيرة بتقود للحقد، والحقد بيؤدي للمرارة، والمرارة هي أساس الأكل. السؤال لازم تسأله لنفسك، ليه نجاح حد يضايقك؟ ليه لما واحد ينجح أنت تبقى متضايق؟ إيه علاقتك؟ إيه علاقتي لما واحد نجح أتضايق؟ في مرة من المرات قابلت حد كان معايا وإحنا واخدين الشهادة مع بعض، شهادة البكالوريوس، فقابلته فقال لي أنا خلصت الماجستير. اتضايقت، أنا مش فاهم أنا اتضايقت ليه. أنا استغربت إن هو خلص الماجستير، ولا اتضايقت إن أنا ما بقتش زيه وخدتها، ولا ولا ولا، بس اتضايقت وحسيت بشعور من الحقد اللي أساسه المقارنة، رغم إن هو اجتهد. أوقات كتير نجاح اللي حواليا يضايقني، ليه شهادتك؟ ليه شهادة اللي قدامي؟ ليه درجته العلمية تحبطني أنا؟ ليه الحلو اللي عند اللي حواليك يعفرتك؟ قد ايه احنا وحشين ده بجد، قد ايه ده وحش فينا قوي. ايه الطفولة دي؟ عايز اشجعك على حاجة، لما تسمع ان حد احسن منك في حاجة، لما تسمع ان حد خد شهادة اعلى، لما تسمع ان حد عنده حاجة حلوة، اعمل حاجتين. صلي علشانه ده بجد، اول حاجة بجد قوله رب اشكرك لان الشخص ده قادر يعمل كده، ساعده للاعلى، ساعده للافضل. بعدين اسأل نفسك سؤال، هو انا عايز اعمل زي ما هو عمل ولا لا، ولا انا بس حاسس انه مش المفروض غير ان اعمل كده لانه ضاعت مني فرص او. اسأل نفسك ايه اللي عندك ومش عنده هو العكس، وتشكر ربنا على عندك ومش عنده دوت. فكر كويس قبل ما تقارن، فكر كويس قبل ما تقول ليه، فكر كويس لحسن يتنقل لحسد والغيرة والمرارة. والمرارة مرة جدا وممكن تؤدي لحاجات عمرك كنت تتخيل انك تعملها.

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم، الله بيقول، الله حي، صوته يملأ الودان، صوته يملأ القلب، صوته يدي راحة للكيان وللنفس ويدي راحة للقلب وانت ماشي معاه. ربنا بيقول بالسلام الداخلي، الله بيقول من خلال كلمته، الله بيكلمنا بالروح القدس الساكن فينا، الله بيكلمنا من خلال الأحداث المحيطة والأمور اللي بنكتس فيها. بس ربنا كمان بيكلم الناس اللي ليهم صفات معينة، المتوكلين عليه. لكن النهاردة عندي حاجة مهمة قوي قوي في متى 5-8، فأصحاب السعادة، أصحاب السعادة في التطوبات، طوبة يا بخت وهنا وسعادة الأشخاص دول. 9 تطوبات بس منهم تطويبة جميلة جميلة، يقول كده طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يعني يعاينون الله؟ يعني يشوفوه، يعني يسمعوه، يعني ليهم علاقة قوية به. في الحقيقة موضوع نقاء القلب، يعني نقاء قلب، نظيف، قلب نقي، قلب طاهر، يقول كده من قلب طاهر. قلب طاهر يعني واحد القنوات عنده مفتوحة، فلأنها مفتوحة شايف ربنا، مش بس سامعه، لا ده شايفه بيتحرك معاه. مزمور 66 عدد 18 بيقول إن رعيت إثما في قلبي. يعني ايه رعيت؟ يعني كبرت وحوطت وما تبتش. يقول مش لا يستجب الرب لي، لا ده من أساسه لا يستمع الرب لي. صحيح بيقول في المزمور ده لكنه قد سمع، يعني قوانين الله بيقول انه ما يسمعش، بس المرة دي لطف بيا. ليه؟ لأنه ما كانش ينفع انه ما يجاوبنيش وما يكلمنيش، بس القانون الإلهي انه كل مرة فيها خطايا او اثام مسطورة جوه القلب وانا محوط حواليها وما عنديش توبة، اقول لربنا انت ليه مش بتكلمني؟ طب تعالى حبيبي افتح القنوات وانا هقول لك ايه اللي على قلبي الوقت اللي جاي. تعالى اقول لك انه الخط الوقت اللي فات محتاج الاسلاك بتاعته تتظبط، في حاجات واقفة في السكة، الاستقبال عندك مش مظبوط، في عوائق واقفة في قنوات التواصل بيني وبينك. يقول رب زمان كان يقول للشعب كده خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم، يعني عملت حاجز، فلا انتوا شايفيني ولا انا شايف، صحيح بس انتوا مش شايفيني، لا انا قادر اسمعك ولا انت سامعني. فيجي الرب هنا يقول لي انه انقياء القلب يعاينون الله، انقياء القلب يسمعون صوت الله، انقياء القلب في الحقيقة شايفينه، مش بس شايفينه لكن شايفينه وسمعينه. كم حد فينا يقول للرب فديني قداسة ليك، قداسة تشوفك وتسمع صوتك وميز صوتك من أصوات كتير حواليا. ربنا يديني الأيام اللي جاية إن أنا أكون إناء مقدس، إناء مقدس أخافه. وفي الحقيقة الرب قال كده على لسان بولس الرسول لتيمساوس في تيمساوس 2 عدد 21 بيقول فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة. وبعدين يقول لي بقى مقدسا، جاية بين فصلتين في الكتاب كده محطوطة لوحدها مخصصا، وبعدين يحط نافعا للسيد، وبعدين يقول لي بقى مستعدا لكل عمل صالح. أنا نفسي أقول للي بيسمعوني والنفسي قبلكم أن الرب حط مقدسا قبل نافعا، الرب حط مقدسا قبل مستخدما أو نافعا. كانوا ربنا بيقول قداستكم عندي أهم من الخدمة، قداستكم بالنسبة لي أنه أنا أقدر أستخدمك وتقدر تسمع صوتي. يقول في عبرانيين 12-14 اتبعوا السلام مع الجميع. نص تاني من الآية خطير، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. مش هتشوفه ولا تسمع صوته وانا عايش حياة مش مقدسة، في السر وفي العلن، قدام الناس وبعيد عن عينين الناس، في الأضواء أو بعيد عن رؤية الناس. وكانه بيقول أنا يهمني قوي قوي قلبي يكون في تواصل معه، قلبي يكون مفتوح، قلبي يكون نقي ويكون مقدس. ده اللي على قلب ربنا يعلمه لنا. أنا بصلي من كل قلبي لكل واحد واحدة بيسمعونا أنه ربنا يدينا الأيام اللي جاية قنوات مفتوحة، قنوات مفتوحة فتقدر تعينه وتشوفه وتمشي معاه وتكلمه وتسمع صوته ويشور عليك. وكان رب بيقول في قلوب بتعرف تاخد اللي على قلبي، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. الرب الأيام اللي جاية عايز ناس متحقين قلوبهم أواني نظيفة تحمل
حضوره، أواني مقدسة، ولأنها مقدسة نافعة للسيد، مستعدة لكل عمل صالح في المسيح يسوع. بصلي من كل قلب ربنا يجهز القنوات ويجهز الأواني عشان اللي على قلبه لينا يقدر يدهلنا. والرب معاكم لحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: رسائل خربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، سؤال ممتاز اللي انت بتسأله ده، هل مفروض الرجل اللي في عهدتك يدرك وجودنا كشياطين ولا لا؟ انا بعت الإدارة العليا المختصة وجاوبت على السؤال ده وقالت في الوقت الحاضر هنخفي نفسينا، إنما في رأيي العظيم دي إجابة بسيطة لموقف صعب جدا. أصل إحنا لما نعلن عن مملكتنا بوضوح نقدر نصنع صحراء ومشعوذين ونقدر نرعب البشر، والنتائج حقيقي كانت رهيبة لما البشر كانوا مؤمنين بقوتنا وسلطاننا وكانوا بيطلبوا مساعدتنا بوضوح وصراحة من خلال السحر. إنما من الجهة التانية لو أمنوا بينا مش هنعرف نستعمل المادية والإلحاد في صفنا، يعني مش هنقدر نلعب بكارت التشكيك في وجود عالم الروح. يعني ايه؟ يعني لو المؤمنين اقتنعوا ان في شيطان يبقى اكيد في الله وفي ملائكة اطهار، واحنا محتاجين نخليهم يلغوا وجود الله، وبالتالي مضطرين نوافق انهم يلغوا وجودنا كمان. بنضحي بنفسنا جامد لكن لأجل هدف عظيم. يمكن يجي يوم ونعرف نضحك على البشر ونوصلهم انهم يتعاملوا معانا وفي نفس الوقت ينكروا ويتشككوا في وجود العدو. لغاية ما يجي اليوم ده احنا هنلعب بالمادية والإلحاد. الفكرة هنا انه مش هيصدق غير اللي عينه شايفاه او اللي بيلمسه بايديه. احيانا في لحظات قليلة بعض الناس بتنتبه لوجودنا، وده باب احنا مش عاوزين نفتحه دلوقتي. طب هنعمل ايه؟ لا بسيط، هقولك، احنا نجحنا نخليهم يرسموا لنا صورة في خيالهم، صورة كوميدية، ديل اخر رسام وودان طويلة ولون احمر جميل، فلما يشك اننا موجودين رجع لمخه الصورة دي، هيضحك وبسرعة يطرد فكرة وجود كائنات مضحكة امامير زينا تقدر توقعه في الخطية. شوف، انا هقولك على حاجة، في أزمنة البشر من غير حاجة بيكونوا فاترين وبردين روحيا، في الوقت ده مفيش داعي أبدا يحسوا بينا. كل ما واحد ينتبه نطبطب عليه ونرجعه لنومه وفطوره بسرعة ننهو. أما في عصور تانية انت محتاج تظهر بقوة على هيئة تطرف حتى لو ديني، املاك برياء وبغضة بدافع انه بيجاهد وبيدافع عن قضية مشروعة وهي القضاء على الشر والشيطان، يعني تخلي الناس يدافعوا عن الله بطريقة شيطانية منتهى الخبث. هيبانوا كمؤمنين لكنهم مكروهين من غيرهم، هيشوفوا الكراهية لكن هيكملوا بكل كبرياء لأن في نظرهم الحق معاهم وبس. أما القليلين اللي هيعرفوا وجودنا ويلتصقوا بالعدو بعيدا عن التطرف والطائفية فما ظنش هتقدر تعمل معاهم اي حاجة. حاول بقى معاهم بأزمة عاطفية ولا شهوة مفاجأة، يعني اي حاجة يمكن تقدر. الخلاصة يا اما ينكر وجودنا ويعيش في الإلحاد، يا اما يعلن وجودنا ويعيش في التطرف والحزبية والطائفية بكل كبرياء وبكل الطرق الشيطانية الممكنة يدافع عن العدو. بالتوفيق يا حبيبي، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

فمش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالولي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتكي.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 6 أكتوبر، التسبيح سر النصرة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إن التسبيح ليه قوة ودور في حياة الانتصار.
1: من أفواه الأطفال والرضع أسست حمداً بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. مزمور 8 عدد 2. في سفر المزامير كتير نلاقي داود بيتكلم عن أعدائه، واللي تقريباً كانوا بيمشوا وراه في كل مكان بيروحوا وبيحصروه من كل ناحية. كانوا عايزين يتخلصوا منه، وبالرغم من كده داود ما ماتش منهم، وده لأنه كان عارف إزاي يتعامل مع الأعداء. فهو ما كانش بيواجه أعدائه بقوته أو بحكمته الشخصية، لكن واجههم بقوة وحضور الرب. واحدة من الطرق اللي استخدمها داود علشان يواجه بها أعدائه هي التسبيح، والتسبيح هو الطريقة اللي أسسها الرب بنفسه علشان نستخدمها سلاح روحي قوي وليه نتيجة قوية ضد أعدائنا. وداود بيأكد المعنى ده في مزمور 8 وعدد 2، فبيقول عن الرب: من أفواه الأطفال والرضع أسست حمداً لتسكيت عدو ومنتقم. وفي حتة تاني بيقول: هيأت تسبيحاً. في الحياة الطبيعية الأطفال والرضع هم أضعف المخلوقات، وبالرغم من كده فلما بيخرج التسبيح من أفواه حتى أضعف المخلوقات نلاقي تأثيره قوي جداً، وهو تسكيت العدو. ويقول لنا الكتاب المقدس: إحنا المؤمنين بنشبه داود، يعني بيحاوطنا الأعداء من كل ناحية، لكن مع الفرق إن أعدائنا مش من لحم ودم، لكنهم في العالم الروحي اللي مش متشاف، ورئيس الأعداء هو إبليس نفسه، العدو والمنتقم اللي بيشتكي على كل اللي بنعمله، وكمان بيشتكي علينا قدام عرش الله. تعرف إزاي نسكته؟ داود قدم لنا السلاح القوي اللي نقدر بيه نسكت العدو، وده من خلال التسبيح. فتسبيحنا اللي بيطلع قدام الرب بيسكت إبليس ويوقف اتهاماته، فنعيش أحرار من غير شكاية العدو المستمرة على طول على حياتنا. فمن خلال التسبيح بنجيب قوة وحضور الرب علشان يكونوا في المواجهة ضد كل قوى الشر اللي بتواجهنا.
0: يا رب، برفع لك صلاتي وأقدم لك تسبيحي. عندي إيمان إنه بالصلاة والتسبيح هنتصر على إبليس. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا جدا جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجع لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير ومفيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، مفهوش تغيير ولا ظل دوران. ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش، من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها، لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الضلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. أنا نفسي نشهد ليه في الترنيمة اللي جاية مع بعض. ما فارقنيش إحسانك، ما فارقنيش يا رب. كم واحد فينا يوافقني على كده إنه ما فارقناش أبداً؟ هللويا، أمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، أحييكم أينما كنتم. أعتقد أن أقدم إقرار بالإيمان المسيحي صاغه الرسول بولس في عبارات قليلة عميقة في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15، قال: فأنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. ومثلما دخل المسيح إلى عالمنا بالميلاد العذراوي من باب لم يفتحه سواه، خرج المسيح من دنيانا بالقيامة من الأموات، خرج من نافذة لم يفتحها سواه. إنني أعبد المسيح الحي، أعبد يسوع المقام، مجدا للرب، هللويا. طرحت السؤال منذ بضعة أيام، هو ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يسوع المقام الموجود الآن في السماء، ماذا يفعل يسوع في السماء؟ ولقد تناولت عدة أمور يقوم بها يسوع في السماء في الحلقات الماضية، أمر عليها مرورا سريعا. 1، يسوع يشفع فيا في السماء. يقول يوحنا في رسالته الأولى: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يسوع إذن يشفع فيا. 2، يسوع يمتعني بحمايته. قال يسوع: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، القادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا. هذا ما يقوله يهوذا في رسالته في الآية 24. يسوع يشفع فيا، يسوع يمتعني بحمايته، يسوع يسدد احتياجاتي. يقول بولس: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. يقول بولس: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ يسوع يسدد احتياجاتي. 4، يسوع يشجعني. قال الرب يسوع لملاك كنيسة سمرنا: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. الجميع تركوا الرسول بولس، لكن بولس قال: الجميع تركوني لا يحسب عليهم، لكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة. وفي جزيرة بطمس ظهر الرب يسوع ليوحنا لكي يشجعه. وهناك سبب آخر سوف أتحدث عنه في هذه الفرصة. يسوع في السماء يعد منزلا لي. قبل أن أسترسل في حديثي، أود أن أنتقل بكم إلى آية الحفظ. وآية الحفظ تأتينا من بشارة يوحنا أصحاح 14 الآية 2 و3. يوحنا 14:2-3، ردد من فضلك معي الآية: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. سنردد الآية رغم طول الآية، لكن بإمكانك أنك أنت ترجع للكتاب المقدس وتراجع الآية وتحفظ الآية. يوحنا 14:2-3، يوحنا 14 الآية 2 والآية 3، يقول يسوع: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا،
وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فاصل ثم نواصل الحديث عن يسوع ماذا يفعل في السماء. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، مع بسمة الصباح وهمسة المساء نجيب عن السؤال: يسوع ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يسوع يشفع فيه، يسوع يمتعني بحمايته، يسوع يسدد احتياجاتي، يسوع يشجعني، ويسوع يعد منزلا لي. قال: في بيت أبي منازل كثيرة. يقول: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. هناك عدة ملاحظات أريد أن أتوجه بها إلى نفسي وإلى كل واحدة وواحد فينا. الملاحظة الأولى: الحياة على الأرض مهما طالت قصيرة. إن حياتنا مثل بخار، العمر يمضي ويزول مثل بخار لا يطول. تمضي الأيام والسنون، تمضي تطير لا تكون. الحياة قصيرة، الحياة قصيرة، إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. الإنسان مثل العشب، أيامه كزهر الحقل كذلك يزهر. 2، الحياة الأرضية ممتلئة بالمصاعب، قصيرة وممتلئة بالمتاعب، متعبة. يقول المختبر: مولود المرأة قليل الأيام، شبعان تعب. ويقول موسى أيضا: أفخرها تعب وبلية، أفخرها تعب وبلية، إنها تمنح لتمنع، تضحك لنا أحيانا وتبكينا زمانا. ويقول الكتاب: ولكن الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح. الحياة قصيرة والحياة متعبة، والحياة الأرضية مؤقتة. الكتاب المقدس يصور الحياة الأرضية كالخيمة، والخيمة تشير إلى الترحال، إلى التغرب، تشير إلى الضعف، تشير إلى عدم الثبات. يقول الرسول بولس: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي. نحن نئن في هذه الخيمة، متشوقين أن نلبس فوقها بيتنا السماوي. نحن في هذه الخيمة، خيمة متعبة في الجسد، متغربون عن الرب لأننا نعيش في هذا العالم. نريد أن نتغرب عن الجسد لنستوطن عند الرب. أضيف ملاحظة رابعة: يسوع في السماء يعد منزلا لي. قال يسوع: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. حيث أن الحياة الأرضية قصيرة، ممتلئة بالمتاعب، مؤقتة، فإن يسوع مضى لكي يعد منزلا لي. قال يسوع: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. هذا البيت أناله بالإيمان، هذا البيت الذي ذهب يسوع لكي يعده لي في السماء أناله بالإيمان. يوحنا 14 الآية 1 قبل آية الحفظ مباشرة، قال يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة. إن الطريق لنوال منزل ملك في السماء هو بالإيمان، بالإيمان بشخص الرب يسوع، بالإيمان بعمل يسوع الخلاصي لأجلنا على عود الصليب. يا له من امتياز، لأن كل الذي يأتي إلى الرب يجب أن يؤمن أنه موجود. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ويسوع في السماء يعد منازل كثيرة، هو الذي قال: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. إن الخلاص مقدم للجميع، من كل الأمم والشعوب والألسنة. يقول الكتاب: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يسوع في السماء يعد منازل كثيرة. ملاحظة أخرى: يسوع سوف يأتي من السماء لكي يأخذني إلى موطني وإلى منزلي في السماء، وهكذا أكون كل حين معه. يقول: آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا
تكونون أنتم أيضا. أنا عارف أن الرب خلق العالم في 7 أيام ورأى أن ذلك حسن. ومنذ أن صعد يسوع وهو يعد بيتا لي في السماء، فكم وكم سيكون هذا البيت رائع وعظيم، وهو يعد هذا البيت على مدى سنين طويلة. قال يسوع: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فهل أنت واثق من نوال الحياة الأبدية في شخص المسيح يسوع؟ هل فتحت قلبك لنعمة وبركة الإيمان بالرب المخلص لكي تنال بالإيمان خلاصا ثمينا عظيما وتضمن موطنا أكيدا لك في السماء؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى بسمة الصباح وهمسة المساء مع تحدي التطبيق. يقول يسوع في يوحنا 14:1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. لا تضطرب قلوبكم. ثم يذكر يسوع بعد ذلك يذكر جملتين، الجملة الأولى خبرية والثانية أمرية. خبرية: أنتم تؤمنون بالله، هذا خبر. الأمر: فآمنوا بي. إن كنت تؤمن بالله فأنت ستثق في شخص الرب يسوع، فآمنوا بي. آمن أن وعده صادق، آمن أنه مضى لكي يعد لك منزلا، وسيأتي اليوم الذي فيه يأتي لكي يأخذك إليه. جملة خبرية: أنتم تؤمنون بالله. جملة أمرية: فآمنوا بي. إن كنت تؤمن بالله آمن بوعد ابن الله. والآن إلى ختام الكلام. قد مضى سيدي للسماء ليعد مكانا لنا، حتى حيثما يكون نبقى معه لنكون في هناء وعز وسكون. في السماء موطني للأبد مع حبيب المسيح الصمد، سأغني للحبيب من فداني بالصليب تاركا كل سهدي والنحيب. أرفع صوتي في موطني وأرنم ترنيمة لا يعرفها أحد غير مولاي الصمد، وسأنشدها إلى الأبد. قد نلاقي ألاما هنا في مسيرنا مع ربنا، إن وعده أمين وهو معنا كل حين، يرفع الحزن عنا والأنين. يا لشوقي للسماء، دار راحة لنا، زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة أن أنت الوحيد اللي فهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصلا أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

يا رب، أنا بصلي يا رب من كل قلبي إني أصدق يا رب في إنك موجود ليا. أنت حصن حياتي، أنت قريب جدا، أنت قريب لمن يدعوك يا رب، أنت مش بعيد يا رب. دي أكتر حاجة إبليس بيحاول يصورها لنا، أنت بعيد هناك، زي بعد عرشك عن الأرض يا رب، بعد معونتك عننا، وده مش حقيقي يا رب. أنت قريب جدا يا رب. أنا بصلي يا رب ليا ولأجل كل إخواتي يا رب، كل واحد فينا يا رب بي بي بي بتجيله جوه ذهنه فكرة إن أنت فين يا رب، أنت فين، أنت النهاردة جاي تقول لنا أنا قريب جدا، أنا أقرب ليك من الهوا اللي حواليك يا رب. إحنا بيك بنتحرك، بنحيا ونتحرك ونوجد، ويا رب ال ال ال القرب اللي موجود يا رب يطمننا ويقول لنا ان اللي جاي مهما كان صعب، والظروف اللي احنا فيها مهما كانت عسرة يا رب، انت تقدر تخرجنا منها، انت تقدر تعطي نعمة يا رب، انت عند عرشك يا رب في معونة. عشان كده يا رب احنا بنطرح ثقتنا يا رب وبنقول لك يا رب احنا مصدقين فيك، مصدقين انك قريب جدا، أنت لست بعيدا، لست يا رب إله يا رب مش سامع لصلاة ولاده ولا لصرخاتهم. تعال إلينا يا رب النهاردة، اتكلم لقلوبنا بهذا القرب، اتكلم لقلوبنا عن هذا القرب. قد إيه أنت تفاصيل حياتنا أنت عارفها، أنت جاي تقول لي يا رب أنا سامعك، أنا سامع صلاتك، أنا شايفك وفهمك وعارفك وعارف تفاصيلك، يمكن أكتر أكيد أكتر من اللي أنت عارفها يا رب. أنا بصلي يا رب إنه هذا الحق يثبت ويترسخ جوه أذهاننا، عشان يا رب كل خوف يطرح، كل تعب يترمي عند رجليك يا رب، ونجي يا رب نرتمي في أحضانك.

بيكرر الكلمات دي ازاي ما ثقش فيه، ازاي بعد كل ده ما اثقش فيه، ازاي اخلي ظروف

مصدقة يا رب انك قريب مني، انا مصدق انك قريب مني يا رب. مفيش حاجة تكذب الحقيقة دي جوايا، ولا ظروف ولا افكار ولا كلام ناس. انت عارف اللي انا بمر بيه، انت الوحيد اللي تقدر تقولي انا فاهم.

ولأنك قريب يا رب أنا بصدق أني مش لوحدي. ياما أصدقاء بيجوا يتلموا وقت الصعوبات أو وقت بداية الصعوبات، لكن بعد شوية الناس كلها بتروح لبيوتها، كله بيروح. أنت الوحيد اللي بتبقى، أنت الوحيد اللي بتفضل، أنت الوحيد اللي بتستمر تدعم وتسند وتقول أنا موجود، أنا حاضر، أنا قريب، أنا مش وحيد يا رب، أنا مش وحيدة، أنت معايا، أنت رفيقي، أنت السند، أنت يا رب اللي باعت جواسيس محبة خير ورحمة يتبعانا كل أيام حياتنا، يفضلوا ماشيين ورايا، أنت باعتهم عشان يا رب ما تسابش لوحدي. أنا مش وحيدة، أنا مش وحيدة، أنت معايا، أنت يا رب السند. عشان كده أنا هكلم نفسي وأقول الوحدة اللي إبليس بيخدعني بيها أو يقول لي إن أنا أنت لوحدك في التعب ده، محدش حاسس بيكي، أنت حاسس، أنت موجود، انت شمسي في نهاري. الوقت اللي الدنيا بتبرد وتتقل وتظلم، انت الشمس دي يا رب، وانت في برد الليل يا رب انت اللي تكون بتقود خطوتي. انا مصدقه فيك، مصدقه يا رب انه كل احساس يا رب بالقرب، كل احساس انك موجود يا رب، انت وحدك اللي تقدر تعمل تشحنه جوايا، وفي يا رب اقدر اصدق واقدر اعرف واقدر اعيش يا رب الحق ده، انك انت موجود ليا، الرب قريب وانا مش وحيد.

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بورتري صورة المسيح. أحييكم مع هذه الحلقة الجديدة، مع صلاتي أن تكون هذه الحلقات فرصة طيبة لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح التي قال الله عنها: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا لكي نكون مشابهين صورة ابنه. والخطوة الأولى لكي نخطو في سلم وفي بورتري صورة المسيح هي أن ننال الخلاص. عرفنا في الحلقة الماضية أن الخلاص، كلمة الخلاص، لها معاني مختلفة. الخلاص من الخوف، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. الخلاص من الضيق، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. الخلاص من المرض، والخلاص من الموت، انتقل من الموت إلى الحياة. والخلاص من الاكتئاب. وتحدثنا عن الخلاص من الخطية باعتباره هو الخطوة الأولى لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها. نتخلص من الخطية، نخلص من ونخلص لي، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وفي هذه الفرصة أريد أن أتحدث عن الخلاص في ثلاثة أزمنة، لكن الخلاص واحد. الخلاص في الماضي هو خلاص من دين الخطية. خلاص في الماضي من دين الخطية، قال المسيح: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، قال لزكا. والخلاص في الحاضر هو خلاص من سلطة الخطية. يقول المسيح: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، في زمن المضارع المستمر فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. لذلك يقول: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. وهناك خلاص في المستقبل هو خلاص من جسد الخطية. خلاص في الماضي من دين الخطية، خلاص في الحاضر من سلطة الخطية، خلاص في المستقبل من جسد الخطية. يقول الرسول بطرس: أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. لذلك الخلاص واحد، والخلاص يتم في ثلاثة أزمنة. هنا يأتي عمل الرسام الأعظم، البورتري الأعظم، شخص الرب. فنحن نخلص من الخطية في الماضي، لكنه يعمل فينا باستمرار لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها. الخلاص واحد في ثلاثة أزمنة: خلاص في الماضي من دين الخطية، هذا هو خلاص التبرير. خلاص في الحاضر هو خلاص من سلطة الخطية، هذا هو خلاص التقديس. خلاص في المستقبل هذا هو خلاص من جسد الخطية، هذا هو خلاص التمجيد. الخلاص واحد، والمخلص واحد، والذي ابتدأ فينا عملا صالحا يكمل، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. هذا هو عمل الرسام الأعظم. بعد أن نخلص من دين الخطية، يعمل في الحاضر، في خلاص الحاضر، لكي نخلص من سلطة الخطية، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. فهل تمتعت بخلاص الماضي من دين الخطية؟ وهل أنت متمتع في الحاضر بخلاص من سلطة الخطية؟ وهل تسمح لصانع البورتري الأعظم
أن يغيرك إلى صورة المسيح عينها، إلى أن نتغير إلى صورته بصورة كاملة في المجد عندما يأتي لكي يأخذنا إليه. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، أترككم في رعاية الرب وعمل الروح القدس. آمين.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 132، ترنيمة المصاعد.
2: اذكر يا رب داود كل ذله، كيف حلف للرب، نذر لعزيز يعقوب: لا أدخل خيمة بيتي، لا أصعد على سرير فراشي، لا أعطي وسنا لعيني ولا نوما لأكفاني، أو أجد مقاما للرب مسكنا لعزيز يعقوب. هو ذا قد سمعنا به في أفراتة، وجدناه في حقول الوعر لندخل.

إلى مساكنه لنسجد عند موطئ قدميه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتبوت عزك. كهنتك يلبسون البر وأتقياؤك يهتفون من أجل داود عبدك، لا ترد وجه مسيحك. أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه، من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون على كرسيك. لأن الرب قد اختار صهيون، اشتهاها مسكنا له، هذه هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني اشتهيتها. طعامها أبارك بركة، مساكينها أشبع خبزا، كهنتها ألبس خلاصا، وأتقياؤها يهتفون هتافا. هناك أنبت قرنا لداود، رتبت سراجا لمسيحي، أعداءه ألبس خزيا، وعليه يزهر إكليله.

الناس والسعادة، هل الناس هي اللي بتجيب السعادة ولا السعادة هي اللي بتجيب الناس؟ دي الفكرة اللي هحكي فيها في الدقيقتين تلاتة اللي جايين دولت. فعايز أعرفني، أنا عايز أعرف، عايز أعرف نفسي، عايز أعرف اللي حواليا. كتير وانت وسط ناس صحاب ليك أصدقاء ليك بتبقى في قمة السعادة، ولو مش وسط الناس دولت تحس بالحزن والتعاسة. وقت كتير في مجموعة ناس تبقى وسطيهم بتبقى حاسس بالتعاسة وتبقى متضايق جدا جدا. ازاي بنختار الناس؟ ازاي بنختار اللي بنكون وسطيهم؟ الحقيقة ازاي بنختار الناس بيقول احنا مين؟ تخيلوا، بيقول احنا مين. لو انت بتختار مثلا انك يبقى كل صحابك ناس بتلعب موسيقى، فده بيقول انك بتحب الموسيقى. لو بتختار الناس اللي حواليك كلهم رياضيين، غالبا وعادة، طبعا في حالات بتبقى شاذة، بس غالبا وعادة انت بتبقى بتحب الرياضة. فازاي بتختار الناس بيقول انت مين؟ وريني صحابك، وريني اللي انت اخترتهم، مش اللي انت اجبرت عليهم طبعا، لانه اللي انت اجبرت عليهم ممكن يكون حد طلعت لقيته مدرس ليك، اب لقيته هو ابوك، ام لقيتها هي امك، ناس لقيتهم حواليك في المكان ده لانك رحت في المدرسة ديت. لكن اخترت مين من وسط المدرسة؟ اخترت مين من وسط الشغل؟ اخترت مين من وسط حياتك؟ وريني اصحابك، وريني اللي حواليك، اقولك انت مين واعرفك من غير حتى ما اشوفك، ده بجد. لكن الاهم بقى، لو فضلنا ندور على سعادتنا وشبعنا في الناس وبس، الحقيقة هنفضل اتعس المجموعة. مهم قوي وجودك يبقى بيسبب سعادة لاصحابك، ومهم ان انت وانت وسط اصحابك تبقى سعيد ومبسوط. لو ده مش حاصل يبقى عندك مشكلة لازم تفكر فيها. لو انت سبب تعاسة لاصحابك، لو انت سبب ضيق لاصحابك، لو انت سبب حزن لاصحابك، فغالبا هما مش مرتاحين معاك، فغالبا لازم تدور على ناس تانية تكون بتتأقلم معاهم. ولو انت موجود وسط ناس وانت مش مبسوط معاهم وانت مش حاسس بالسعادة معاهم، ليه تكمل؟ ليه تستمر موجود وسط الناس دي؟ اكتر بقابل ناس تقعد تقولي انا متضايق وسط المجموعة دي، انا مش طايق اكمل مع الجروب ده، انا مش قادر اكون وسط الناس دي. طب ببساطة مكمل معاهم ليه؟ دور، اختار دوائر تكون موجود فيها، تكون بتسبب لك السعادة، تكون بتخليك مبسوط وانت موجود وسطيهم. لكن في نفس الوقت ما تبقاش كل سعادتك وكل شبعك وكل رضاك يبقى من الناس وبتاخده من الناس، وإلا هتفضل أتعسهم. يعني مش بس تبقى بتاخد، لكن كمان تتعلم انك وسط الناس تبقى انت كمان مصدر للسعادة والفرح. اختار الناس اللي تبقى وسطيهم، هم مصدر سعادة ليك ومصدر فرح ليك، وانت واحد من اسباب سعادتهم وفرحهم.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وبرنامجنا الجديد الله بيتكلم. مبسوطين نتقابل على راديو الحياة الأفضل في برنامج في إزاي أميز صوت الله. ناس كتير بتسأل وتقول إزاي أسمع صوت ربنا؟ هو ربنا بيتكلم؟ لو أنا في حيرة أو في مفترق طرق أو عندي حاجات كتير محتاج أخد فيها قرار، إزاي أسمع صوت ربنا؟ في الحقيقة ده سؤال محير ناس كتير. خلونا أبدأ في الحلقة الأولى وإحنا بنتكلم مع بعض بالآية الجميلة اللي المسيح قالها في يوحنا 10، وهو بيقول كده: إن خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. بحب الآية دي قوي في يوحنا 10:27، الرب بيقول خرافي، وبيحط هنا الياء دي وكأنه بيقول الخراف اللي ليا اللي تبعي اللي ملكي بتسمع صوتي. أول حاجة في سماع صوت الله في الحقيقة مهمة قوي قوي، حجر الأساس العلاقة الشخصية، والعلاقة الشخصية إنه قبول المسيح كمخلص شخص لحياتي، أنا ابن لله. يقول كده في يوحنا 1: أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. فأنا بتعامل مع ربنا إنه بابا بيسمعني وأنا بسمعه ولي علاقة بيه. ودايما أقول كده إنه في ناس في أوقات يتعبوا وكل ليهم اختبار وعلاقة شخصية مع ربنا، لكن يجي يقول لي يا أسيس أنا علاقتي بربنا مقطوعة. الحقيقة الشركة تضعف، العلاقة لو اتقطعت، علاقتي بربنا علاقة بنوية، فلو العلاقة اتقطعت يعني رماني برا، اتبرا مني، طردني برا البيت، ودي أزمة كبيرة. العلاقة تظل قائمة حتى لو الشركة في أوقات ضعفت. عشان كده هل أنا ابن لله؟ هل أنا متأكد أن اسمي مكتوب في سفر الحياة؟ الرب حط شرط، كان بيقول لليهود كده في الوقت ده في يوحنا 10: أنتم مش قادرين تسمعوني، لستم تؤمنون بي لأنكم لستم من خرافي. لكن بدأ المسيح يتكلم ويقول لكن خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها، ولأنها تسمع صوتي النتيجة الحتمية فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. وأنا في الحقيقة النهاردة عايز أتكلم عن العلاقة. العلاقة في أزمة كبيرة قوي قوي، ومرات كتير الصورة مع الإبوة الأرضية بتبقى متشوهة شوية، إن بابا كان مشغول، بابا كان مسافر، بابا قاسي، بابا مش بيسمعني، بابا مش بيتكلم معايا. لكن الله مع أولاده في الحقيقة عنده طرق رهيبة جدا. هو بيقول كده والمسيح لكل المجد بيقول إن خرافي تسمع صوتي. فأول حاجة نفسي أسأل فيها، أنت نفسك تسمع صوت الله؟ نفسي أسمع صوته. احنا مرات كتير ما نروحش ربنا إلا في قرارات كبيرة قوي، هجرة، جواز، مشروع، ارتباط، أي أمر أنا رايح له عايز أسمع صوت ربنا فيه. لكن في الحقيقة قراراتنا السهلة أو القرارات البسيطة أنا يعني بحاول أحلها بنفسي وأخد قراراتي بنفسي وبحلها بالمنطق، أو اتعودت أعمل كده بالخبرة بقى، بالكسرة المعاملات اليومية بقيت خلاص بعرف أخد قراراتي. بس خليني أقولك وأقولك النهاردة من القلب أنه ربنا بيتكلم، بس بيتكلم لخرافه. ربنا بيتكلم وأنا ابن لي، من حقي أن أنا أسمع صوته. وعلى فكرة لو أنا ما تعودتش أن أنا أسمع صوت ربنا في القرارات الصغيرة، عمر لما أجي أطلب في القرارات الكبيرة ما أسمع صوته. أنا مش متعود على صوته، أنا الخط اللي بينه وبينه مش شغال، الحرارة مرفوعة. يجي ربنا يقول لي طب ما تيجي تحك معايا كابن وتقعد معايا، والعلاقة تكون علاقة حب، أب بابنه وابن بأبوه. وفي الوقت ده تفاجأ أن أنت بتسمع صوته وتلاقي نفسك بتشارك ربنا بالقرارات الصغيرة والقرارات الكبيرة، بالحاجات اليومية، وانت ماشي معاه يقول كده فتتبعني. انا بصلي من كل قلب النهاردة لأجل كل حد بيسمعني، اوعى تكون بتدور على صوت ربنا عشان بس تحل مشكلة او يشور عليك، او انت خايف من الطريق فعايز حاجة تطمنك. الأهم من كل ده انا وانت وانتي اولاد لي، هل أنا بسمعه فعلا؟ هل أنا بسمع صوته وعندي فعلا تبعية لي؟ أول حاجة قبل ما أقول عن طرق ربنا اللي بيتكلم بيها لأولاده المؤمنين في الكتاب المقدس، طرق كتير قوي الله بيتكلم، بس بيتكلم رقم واحد لخرافه. والسؤال هل أنا من خرافه؟
والرب عايز ينبهنا قوي قوي ان ابديتي اهم بكتير من انه انا اسمع صوت في مشروع او في ارتباط او في سفر وكانه الرب بيقول لي علاقتي بيك عايزها تكون علاقة حقيقية مش علاقة مصلحة. الرب يسوع قال ان خرافي تسمع صوتي. السؤال بقى الجميل في نهاية الحلقة، انا لو غمضت عيني هنا انا متأكد ان انا واحد من اولاده، واحدة من بناته، اسم مكتوب في سفر الحياة ولا مش عارف، ولا عايز اتعامل مع ربنا يشور عليا وبعد ما تحل المشكلة انا معرفوش. علاقتي بي وابديتي اهم من حل المشكلة او انه يشور عليا. فانا لو عندي علاقة بي هيكمل الوقت اللي جاي في الطرق اللي هيسمعني صوته بيها. والرب معاك ومعاك. الحلقة جديدة، الى اللقاء.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، سؤال ممتاز اللي انت بتسأله ده، هل مفروض الراجل اللي في عهدتك يدرك وجودنا كشياطين ولا لا؟ انا بعت الإدارة العليا المختصة وجاوبت على السؤال ده وقالت في الوقت الحاضر هنخفي نفسينا، إنما في رأيي العظيم دي إجابة بسيطة لموقف صعب جدا. أصل إحنا لما نعلن عن مملكتنا بوضوح نقدر نصنع صحراء ومشعوذين ونقدر نرعب البشر، والنتائج حقيقي كانت رهيبة لما البشر كانوا مؤمنين بقوتنا وسلطاننا وكانوا بيطلبوا مساعدتنا بوضوح وصراحة من خلال السحر. إنما من الجهة التانية لو أمنوا بينا مش هنعرف نستعمل المادية والإلحاد في صفنا، يعني مش هنقدر نلعب بكارت التشكيك في وجود عالم الروح. يعني إيه؟ يعني لو المؤمنين اقتنعوا إن في شيطان يبقى أكيد في الله وفي ملائكة أطهار، وإحنا محتاجين نخليهم يلغوا وجود الله، وبالتالي مضطرين نوافق إنهم يلغوا وجودنا كمان. بنضحي بنفسنا جامد لكن لأجل هدف عظيم. يمكن يجي يوم ونعرف نضحك على البشر ونوصلهم انهم يتعاملوا معانا وفي نفس الوقت ينكروا ويتشككوا في وجود العدو. لغاية ما يجي اليوم ده احنا هنلعب بالمادية والإلحاد. الفكرة هنا انه مش هيصدق غير اللي عينه شايفاه او اللي بيلمسه بايديه. احيانا في لحظات قليلة بعض الناس بتنتبه لوجودنا، وده باب احنا مش عاوزين نفتحه دلوقتي. طب هنعمل ايه؟ لا بسيط، هقولك احنا نجحنا نخليهم يرسموا لنا صورة في خيالهم، صورة كوميدية، ديل اخر رسام وودان طويلة ولون احمر جميل، فلما يشك اننا موجودين رجع لمخه الصورة دي، هيضحك وبسرعة يطرد فكرة وجود كائنات مضحكة امامير زينا تقدر توقعه في الخطية. شوف انا هقولك على حاجة، في أزمنة البشر من غير حاجة بيكونوا فاترين وبردين روحيا، في الوقت ده مفيش داعي أبدا يحسوا بيه. كل ما واحد ينتبه نطبطب عليه ونرجعه لنومه وفطوره بسرعة ننه. أما في عصور تانية انت محتاج تظهر بقوة على هيئة تطرف حتى لو ديني، املاك برياء وبغضة بدافع انه بيجاهد وبيدافع عن قضية مشروعة وهي القضاء على الشر والشيطان، يعني تخلي الناس يدافعوا عن الله بطريقة شيطانية منتهى الخبث. هيبانوا كمؤمنين لكنهم مكروهين من غيرهم، هيشوفوا الكراهية لكن هيكملوا بكل كبرياء لأن في نظرهم الحق معاهم وبس. أما القليلين اللي هيعرفوا وجودنا ويلتصقوا بالعدو بعيدا عن التطرف والطائفية فما ظنش هتقدر تعمل معاهم اي حاجة. حاول بقى معاهم بأزمة عاطفية ولا شهوة مفاجأة، يعني اي حاجة يمكن تقدر. الخلاصة يا اما ينكر وجودنا ويعيش في الإلحاد، يا اما يعلن وجودنا ويعيش في التطرف والحزبية والطائفية بكل كبرياء وبكل الطرق الشيطانية الممكنة يدافع عن العدو. بالتوفيق يا حبيبي، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo

انا هقول لكم الحقيقه من وجهه نظرنا، وبتهيألي انكم هتفهموني. احنا بنتكلم كل يوم عن مشاكل كتير، لكن المشكله الاساسيه غالبا هي غياب الهدف والمعنى.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 6 أكتوبر، التسبيح سر النصرة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق.

0: فوق نازلة من عند الآب، والنهاردة بيوضح لنا إن التسبيح ليه قوة ودور في حياة الانتصار.
1: من أفواه الأطفال والرضع أسست حمداً بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم، مزمور 8 عدد 2. في سفر المزامير كتير نلاقي داود بيتكلم عن أعدائه، واللي تقريباً كانوا بيمشوا وراه في كل مكان بيروحوا وبيحصروه من كل ناحية، كانوا عايزين يتخلصوا منه، وبالرغم من كده داود ما ماتش منهم، وده لأنه كان عارف إزاي يتعامل مع الأعداء. فهو ما كانش بيواجه أعدائه بقوته أو بحكمته الشخصية، لكن واجههم بقوة وحضور الرب. واحدة من الطرق اللي استخدمها داود علشان يواجه بها أعدائه هي التسبيح، والتسبيح هو الطريقة اللي أسسها الرب بنفسه علشان نستخدمها سلاح روحي قوي وليه نتيجة قوية ضد أعدائنا. وداود بيأكد المعنى ده في مزمور 8 وعدد 2، فبيقول عن الرب: من أفواه الأطفال والرضع أسست حمداً لتسكيت عدو ومنتقم. وفي حتة تاني بيقول: هيأت تسبيحاً. في الحياة الطبيعية الأطفال والرضع هم أضعف المخلوقات، وبالرغم من كده فلما بيخرج التسبيح من أفواه حتى أضعف المخلوقات نلاقي تأثيره قوي جداً، وهو تسكيت العدو. ويقول لنا الكتاب المقدس: إحنا المؤمنين بنشبه داود، يعني بيحاوطنا الأعداء من كل ناحية، لكن مع الفرق إن أعدائنا مش من لحم ودم، لكنهم في العالم الروحي اللي مش متشاف، ورئيس الأعداء هو إبليس نفسه، العدو والمنتقم اللي بيشتكي على كل اللي بنعمله، وكمان بيشتكي علينا قدام عرش الله. تعرف إزاي نسكته؟ داود قدم لنا السلاح القوي اللي نقدر بيه نسكت العدو، وده من خلال التسبيح. فتسبيحنا اللي بيطلع قدام الرب بيسكت إبليس ويوقف اتهاماته، فنعيش أحرار من غير شكاية العدو المستمرة على طول على حياتنا. فمن خلال التسبيح بنجيب قوة وحضور الرب علشان يكونوا في المواجهة ضد كل قوى الشر اللي بتواجهنا.
0: يا رب، برفع لك صلاتي وأقدم لك تسبيحي، عندي إيمان إنه بالصلاة والتسبيح هنتصر على إبليس. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

0: انا مبسوطه جدا النهارده اني بجد بعمل الحلقه دي مع نادو، ولسه بتقولي حضرتي ايه؟ قلت لها نادو بجد حلقه كده مكالمات تليفون. انا اخدت فتره انا ونادو بحب قوي نتكلم بالليل، عارفين المكالمات اللي هي بتاخد ساعه وساعتين وبتبقى من القلب قوي، وبحس الواحد مهما انشغل دايما بيحن او بيفتقد حته ان احنا بنتكلم من قلبنا دي، عارفه المكالمات اللي احنا مش بنفكر هنقول ايه. لا بجد وحشتني. نادو عامله ايه؟ غير اني مؤخراكي
1: المقدمة اللذيذة دي
0: غير اني مؤخراكي بس
1: لا
0: فرقة معايا قوي نادو، فرقت معايا. وفاكرة بقى جملة حاسة نفسي نبدأ بيها واحنا بنتكلم؟ في مرة كنت بكلم نادو متضايقة ومحبطة شوية، هي ممكن تبقى نسياها، فراحت قالت لي في وقت كنت مش عارفة أحب شكلي وأحب نفسي وكنت بقعد أصلي. قلت لها وبعدين؟ قالت لي وبعدين لقيت نفسي شكلي ما اتغيرش وجسمي ما اتغيرش، بس بدات احب نفسي واشوف نفسي قد ايه جميله. وبالمناسبه النهارده نادو بتشتغل ميك اب ارتست قد الدنيا بجد، فانا نفسي تحكي لي اكتر على الفيس دي. كم البنات يا نادو اللي دلوقتي بتبص على نفسها ومش بتشوف غير العيوب اللي في نفسها؟ انت عارفه انا ساعات اصلا ابص على نفسي كده في المرايه اقول ده شكلي وحش قوي النهارده، مع اني ما اختلفش عن امبارح، بس هي حاجه جوه. فعايزاكي تحكي لي في الحته دي.
1: بصي، يعني انا مش عارفه قوي ابدا منين، بس دي اكتر حاجه اعتقد كلنا بنصارع وبنعدي فيها، واعتقد ممكن نتكلم في كام حاجه. اول حاجه، انا كان زمان بيتقالي كتير قوي قوي لازم تحبي نفسك، لازم بجد تبقي احسن مع نفسك وتحبيها بجد، وانا كنت ببقى حاسه
0: يعني إيه
1: احب نفسي؟ ايوه يعني اعمل ايه؟
0: أيوة.
1: اصل انت لما بتحبي حد بتحبيه علشان انت عاجبك في حاجات معينه،
0: صح؟
1: انا مش عارفه ابص لنفسي واقول اصل انا مثلا بعمل مش عارف ايه حلو. ف الموضوع كان بالنسبه لي معقد جدا، ومش ان انا بكره نفسي ولا حاجه، بس في نفس الوقت زي اي حد كل لما بنتعرف على ناس، كل لما بنقارن نفسنا بيهم، وكل لما بتحسي ان انت شايفه في نفسك نص الكوبايه الفاضي بس.
0: بنقارن نفسنا بيهم دي يعني هايلايت يا جماعة بجد.
1: بس بعدين كنت في مرة قاعدة بصلي، وبعدين حسيت كأن ربنا نور لي كده انه اطلبي مني ان انت تشوفي نفسك زي ما انا شايفك. وحسيت وقتها انه الاله اللي بيحبني بمحبة غير مشروطة اكيد مش باصص لنص الكوباية الفاضي بس، واكيد هو شايف نص كوباية مليان او شايف الكوباية كلها، بس في نفس الوقت مقرر انه هيحبها زي ما هي. وحسيت انه لو انا كنت شخصية تانية، لو انا كنت ليزا، اوكي، وانا بحكم على ليزا نفس الاحكام دي، اعتقد ما كنتش هقول نفس الحاجات دي، ما كنتش هبقى سخيفة قوي كده على ليزا، ما كنتش هبقى صعبة قوي كده معاها، بالعكس كان هيبقى عندي رحمة وكنت هديلها 100 عذر بدل ما انا عمالة اضغط عليها.
0: تعرف يا نادو في كل الحلقات اللي بنعملها، سوري بقطعك، مع كل الستات كلنا اجمعنا على النقطة دي، احنا بنبقى حنينين يعني مثلا لو شفتك كانت تقولي ليزا شكلي وحش النهاردة هقول لك انت عبيطة بقى، يعني أيوة. بصي على نفسك، بصي دي انت حلوة. لكن بيبقى سهل نقدم حب، بس مش عارفين دي
1: التاني.
0: بتاخدي بالك؟
1: صح جدا. واعتقد ان ده بسبب المقارنة، اعتقد ان احنا بسبب السوشيال ميديا طول الوقت قاعدين وشايفين ناس تانية، وطول الوقت انا لما ببص على صورة بشوف ايه اللي عندها مش عندي،
0: صح؟
1: مش انه اشوف الحاجة الحلوة وباركها زي ما هي واقول يعني الله دي حلوة خلاص، من غير ما ابص لنفسي وانا ببص على الصورة.
0: دي جملة مهمة قوي، من غير ما ابص على نفسي يعني بحط صورتي جنب صورتها
1: بالظبط، واقول انا اعرف اعمل الحاجه دي، طب انا اعرف اشتري الحاجه دي، طب انا اقدر اروح المكان الفلاني، طب انا اقدر ابقى مع الناس الفلاني، يعني كل ده اعتقد هو اللي بيخلينا مش شايفين نفسنا كفايه ومش شايفين نفسنا حلوين.
0: ايوه. طب عايز اسالك سؤال، لما قعدتي القعده دي مع ربنا وصليتي، عشان انا ساعات بحس وانا بصلي يا رب ساعدني احب نفسي يا رب، بتشوفي الحاجه بتحصل في قد ايه؟ يعني اكيد ممكن كذا حد يقول ما انا بصلي الصلوه دي، اكيد الصلوه دي بتتقال بطريقه، ما بقى مقدون بين طريقه يعني اللي هو انا ساجده او واقفه، لا اقصد في حاجه معينه جواكي او يمكن رغبه معينه بجد دي الديزاير بتاعتي، فبالتالي بتحصل، بس بتاخد وقت قد ايه؟ يعني ايه امتى حسيتي لا ده ربنا استجاب بجد وانا شايفه التغيير ده؟

0: انا هقولك حاجه يعني من خبرتي الشخصيه البسيطه المتواضعه انه انا بحس ان الحته دي ليها علاقه كبيره قوي بالايدنتيتي او انا مين. ماشي. فانا بحس ان دي مش طلبه يعني انا بطلع اللي جوه قلبي ربنا وبفضفض له كده، لكن هي مش طلبه اللي هو انا محتاجه عربيه عايزه عربيه، لا هي مش كده، بس هي رحله انا بمشيها مع ربنا.
1: واو.
0: لان كل لما بشوف محبته ليا اكتر كل ما انا بعرف احب نفسي اكتر. عشان كده لما كنت بقولك في الاول انه لما ربنا يوريني هو بيحبني ازاي انا هعرف احب نفسي، لاني شايفه محبه رهيبه اتبذلت عشاني وانا عارفه ومدركه اني ما استحقهاش.
1: واعتقد هبقى عارفه استقبل يعني. نقعد تيجي تقول لي ايه ده شكلك حلو، انت عارفه انا في وقت لما حد كان يقول لي شكلك حلو النهارده بقول له ايه ده البلوزه اصلها مش عارفه ايه، واقعد احس يعني مش للدرجه دي.
0: أيوه.
1: لغايه ما في مره حضرت فيديو بيقول اتعلم لما حد، اللي كان للبنات يمكن احنا عندنا مشكله دي اكتر، الواد رايقين قوي بس اللي هو اتعلم لما حد يقول لك شكلك حلو شكرا. مش اصل النهارده عملت شعري كوافير، اصل نادو عملت لي حواجبي عادي شكرا.
0: أيوه.
1: بجد بس بتاخد وقت. بما انك اصلا دلوقتي بقيتي بتلعبي في حته يعني كل البنات، انا اصلا بشوف اي صوره يا نادو، ان البنات اصلا اللي بتنزل صور من غير فلتر يتعدوا على الصوابع. ايه رايك اصلا في حوار الفلتر دي لوحده؟ بجد انا ساعات بحس، عارفه ساعات بقعد اقلب كده على الفلتر بحس ان انا مش واخده عليا، بس تقريبا اللي بياخد على الفلترز في مره واحده قالت انا مسحت كل صورها على انستغرام وقالت اصلا لقيت نفسي مش عارفه ابص لنفسي من غير فلترز.
0: هي مشكله الفلترز مش كونها كفلترز، بس مشكله الفلترز انه هي بتدي شكل معين. لو انت مش مناسبه لي، if you do not fit في الشكل ده، كأن اللي هو ايه، انا النهاردة هشتري شنطة مش عارف شكلها ازاي عشان الناس لابساها عشان افيت جوه المجموعة دي. هي نفس الكونسبت انه لو انا مش شكلي زي الفلتر انا مش بفيت في مقياس الجمال بتاع اللي العالم ماشي بيه دلوقتي.
1: صح.
0: فمشكلة الفلتر ان هو الفلترز يعني ان هي بتلعب مرة تانية في شخصيتي او في فكرة انا مين قدام نفسي. هل انا استحق ولا لا، هل انا جميلة ولا لا، كل ده في مجرد فلتر على الانستجرام. يعني كارثة. انت بتلاقي بنات شكلهم فعلا حلو جدا وحاطين فلترز وهم مش مقتنعين بشكلهم، وبنات صغيرين جدا وبيقرروا يروحوا يعملوا حاجات كتير قوي في وشهم وهم مش محتاجين كل ده.
1: مش محتاجين. دي جمله مهمه قوي، خلي بالك، لان انا لسه كنت بحكي مع ناس صحابي بتقولي اصل بصي مناخيري محتاجه تصغر. الجو لاين مع حاجات بقى الجو لاين ايه يا جماعه؟ والمشكله ان هم بيتكلموا عليها سيريس قوي يعني بجد، وانتي في نفس الوقت حاسه يا جماعه احنا شايفينكم حلوين.
0: ايوه.
1: ففي الغالب هو انتي قلتي كومبو بس هو كله مرتبط ببعضه يعني. انا اصلا في الاول لما بشوف انا بستقبل الحب من ربنا وبمشي معاه رحله زي ما انتي قلتي، هي مش طالبه ومش حاجه بنصليها فبتحصل بعدها مده، دي رحله، وبعدين ببدا اعرف انا مين، فبشوف اصلا اللي احنا فيه ده اللي انا محتاجه ولا لا. انت قلتي ده مش محتاجينه.
0: ايوه. وبعدين في حته مهمه قوي كمان في مرحله الشفا دي من المجتمع بيعمله، ان انا استقبل محبه ربنا، هي ان انا ابقى قابله المشاكل اللي عندي. يعني لو انا شايفه ان المجتمع بيقول لي مناخيرك كبيره ولا مش عارفه شكلك عامله ازاي، انا لما احب نفسي زي ما هي اقبلها وابقى متصالحه معاها، ما بقاش ماشيه بمقاييس حد بيقول لي عليها. يعني انا مش ضد ان احنا ان انا اجمل من نفسي شويه او كده، بس فعلا بتقابلي ناس بيبقوا متعقدين.
1: نادو بتقابل كتير يعني نادو بتقابل كتير، واللي بتكلمكوا دي مهتمه بروحها فهي بتتكلم من الواقع. انت قلتي بجد ان انا في عيوب لازم اتقبلها يعني برضو. جزء من دي جمله مهمه قوي، لان احنا بقينا ماشيين حاسين لا انا لازم ابقى شكلي ستاندرد معين. عارفه نادو ايه المشكله؟ ان الترند ما بيخلصش يعني. اديكي بتشوفي بقى في الميك اب وكده انت بتلاقي شويه اصل الحواجب تخينه شويه بترفع شويه. أيوه. اللون ده هو الترندي شويه ده مش ترند. فاحنا لو مشينا كده بنوصل لايه يعني؟ قابلتي ناس كده مثلا وانت بتعملي يعني سيشنز او كده؟ اكيد قابلتي ناس حاسه غيريني.
0: لا انا عايزه معرفتيش طبعا. لا وقابلت ناس ما فيهمش غلطه شايفين عيوب الدنيا فيهم.
1: واو.
0: اقعدي بقى واقنعيها ان هي مش ان هي كويسه وان هي ما فيهاش العيوب دي كلها، هي مش مقتنعه. فبتيجي تحسي انه هي بجد ملهاش علاقه الشخص ده حلو ولا مش حلو. هي عليها علاقة بانتي مقتنعة بايه، المجتمع مأثر عليكي ازاي، شايفة ربنا فين في حياتك، ومحبته وصلالك ولا.
1: بصي اشعرت. تعرفة المجتمع حطنا في دايرة. هسألك سؤال كده افتكرته دلوقتي، عمرك اتحطيتي في ليبل معين؟ يعني حسيتي الناس حطيتك من برة كده بشكلك؟ انا مثلا عارفة اتحطيت في ايه، بس انتي حاسة اتحطيتي في ليبل معين قعدتي وقت لازق في دماغك لغاية ما بدأتي الرحلة دي مع ربنا؟
0: اه طبعا.
1: ايه بقى فاكرة الليفل؟ تحبي تشاركيه على الهواء ولا حاسة خليني يغلي جوايا؟ بس يعني مش لازم تقولي، بس قولي لنا كان ايه احساسك. يعني اكيد في وقت حسيتي انا مصدقة ان انا كده.
0: بصي هو مش ليبل وحش، بس مشكلة الليبلز ان هي لما بتتحط عليكي هي بتحدك. فانا مثلا لو الناس كلها بتقولي ذا طيبة قوي، يعني انا مثلا ده اللي حصل معايا، كل الناس بتقولي انت بجد طيبة قوي وكده، فحسيت ان انا طيبة بس. طب هو انتم مش شايفين بقية الحاجات المعقولة؟ مثلا وبعدين حسيت طيبة دي معناها ساذجة،
1: ايوة يعني وحشة يعني اصلا.
0: فانت تحسي انه حتى كومنت الحلو انت مش عارفة تاخديه عدل، يعني
1: تحسي ان هو كانوا مشكلة فيكي انت طيبة يا حرام. يعني مش انت طيبة عادي،
0: مع ان الناس حاسين ايه ده، دي طيبة قوي، دي بيور هارتد، دي قلبها حلو كده هو. بس انا حسيت طيبة دي اللي هو يعني سوري يعني دي عبيط.
1: فاهمة جدا،
0: مع ان الناس قصدها حلو.
1: ايوه
0: بس هي الليبلز انا في رايي هي غلط بكل المقاييس، لانه الشخص عنده جوانب كتيره من الشخصيه، وكل حته بتبين حاجه معينه.
1: ايوه. طب هسالك سؤال تاني، بعد ما ارتبطتي في بنات كتير بتحس انا اصلي مش عارفه احب شكلي، ما حدش قال لي كلام حلو وبتاع، ولما حد بيقولها كلام حلو من بره بتحس ايه ده، بتنبسط او بتحس ايه ده، ده انا ممكن يبقى شكلي حلو. هل تفتكري لو انا طول عمري او في الوقت ده مش عارفه احب نفسي، وجاي حد قاعد يقول انت حلوه انت حلوه انت حلوه، ده بيأثر اكيد، بس ده بيبقى ايناف؟ يعني ده ايناف ان هو يطلع ده، كفايه ان هو يطلع نادم من الزنقه اللي كانت فيها من ناحيه الليبلز ويخليها تحب نفسها؟ فهماني؟
0: بصي اصلا هقول لك حاجه، مفيش حد هيقعد طول حياته يقول لك انت حلوه.
1: فجاه يا جماعه جايه لكم من الواقع.
0: يعني هو مهما قالك انت حلوه ماشي خلاص، هيجيله كام يوم هيبقى فعلا على فكره شكلك حلو جدا مثلا، ورايحين فرح هو هينسى يقولك. يعني فهو مش، وبعدين انت كمان هتحسي انه في النهايه خلاص كلمه انت حلوه دي بقت بتتقالك كده
1: العادي، مش بتاعت اول مره.

0: تعرف لسه حد في الشغل كان بيقول لي، كنا قاعدين يعني قاعده بنتكلم رجاله وستات، الرجاله بتقول يعني انت لما تشوفي حد شكله حلو هي بجد اول مره بس شكلك بيبقى ملفت، بعد كده هو كله اتس اباوت الشخصيه،
1: ده
0: يعني
1: حقيقي.
0: كله عن الشخصيه، عمرك ما بتحسي ايه ده الله دي جميله النهارده، انت
1: أي.
0: من كتر ما بتاخدي على الشكل، حتى لو هي جميله قوي الناس ممكن من بره تحس واو، بس انت حاسه يعني عادي، مش وحشه بس مش الواو يعني.
1: صح. ولو الموضوع بقى حقيقي بجد يعني ما بين الشخصين او الطرفين، انت كل شويه بتشوفي الشخص اللي قدامك شكله احلى بسبب ان انت شايفه قلبه الحلو
0: واو
1: بجد،
0: شايفه من
1: يعني
0: جواه يعني.
1: لما بتشوفيه من جواه بتعجبك ضحكته، بتعجبك هزاراته، بتعجبك كل حاجه فيه، لمجرد ان انت بتحبيه قوي قوي قوي، وحتى لو ما كنتيش مقتنعه بيه قبل كده يعني.
0: واو ايوه، دي جمله قويه جدا، ورساله لكل واحده بتسمعنا فاكره ان هتبدا تحب نفسها لما حد يحبها، ما
1: لا
0: بيحصلش.
1: طبعا
0: بس هقول لك حاجه، انا
1: دي اخطر حاجه على
0: دي
1: فكره.
0: اخطر حاجه. طب ما تحكي كده.
1: لا اصل انا ما ينفعش ابدا احب نفسي علشان حد حبني، ده معناه ان انا داخله العلاقه دي اخد مش ادي، وما
0: اوكي
1: ينفعش ان انا ادخل علاقه اخد بس، لانه لو كده العلاقه هتنهار،
0: تنهار فعلا.
1: وربنا حطنا ان احنا نبقى اتنين في علاقه واحده علشان احنا الاتنين ندي لبعض، بيبقى فيه ناخد وندي بس ما ينفعش ابقى باخد بس، لان كده هشفط الشخص اللي قدامي.
0: صح.
1: فلو انا مستنيه ابقى مع حد علشان يقول لي حاجات حلوه وعشان انا بقى احسن، ولا انا هبقى احسن ولا هو بقى احسن.
0: احنا كده بصي يعني توكسيك.
1: يعني من الاخر في كلمه، محتاجين نبقى احنا الاتنين عينينا على ربنا، بنحبه وبنستقبل محبته وبنديها
0: بندي
1: لبعض.
0: لبعض نضو. بس قريت حاجه واي بليف قوي في الحته دي، ان الحب بيشفي. يعني انت طبعا لازم تبقي ماشيه رحله مع ربنا، انا مؤمنه. وعايزه اقول حاجه للبنات اللي بتسمعنا، انفست في الوقت ده او استثمري في الوقت ده، وانت سواء سنجل او لسه بترتبطي، او حتى وانت مرتبطه، في علاقتك بربنا وعلاقتك بنفسك. الناس
1: صح.
0: بتفتكر انا داخله زي ما انت بتقولي، وده اللي يمكن بيخلي التوقعات انا عايزه اخد، عشان عمري ما جربت انا ادي لنفسي حاجه اصلا. فمهم قريت ان في حته بتقول الحب بيشفي، ايه رايك في دي؟ انا بحس فعلا ان انا ممكن ابقى ماشيه سكه ويلاقي حد، يعني انت مثلا لما ارتبطتي بآسر اكيد في حاجات عمرها ما هتتغير كده كده، بس هل في حاجات حسيتي لما هو، عشان احنا عارفين العلاقه بتاعت ربنا معاه بتفرق، بتشفي حاجات جواكي؟
1: اكيد.
0: ومش بس مش عايزه احد الموضوع في آسر، عشان لو حد مش مرتبط بيسمعنا، عامه في علاقات الناس الحلوه اللي حواليكي بتحسي لما بدوكي حب فعلا في حاجات بتتشفي؟
1: اكيد طبعا يعني اكيد. انا بس بحس انه لو الشخص اللي انا بتعامل معاه ده ربنا في حياته فعلا بيعرف ان هو يدي حب، يعني ما ينفعش ان انا اخد حب من حد ما اختبرش محبه ربنا، لان هو مش هيبقى عارف المحبه الحقيقيه دي ايه. ده بجد يعني. لما يبقى معاكي ناس ما يعرفوش ربنا او صحابك او كده، تحسي ان هما بيحبوكي المحبه العاديه، بس مفيش المحبه اللي بجد، اللي بتضحي واللي شايفاكي بطريقه كويسه من غير ما تعملي حاجه، واللي فعلا ممكن تبقي
0: وبتصبر
1: حاسه
0: عليكي، يعني المحبه اللي بتصبر دي خلي بالك مش سهله خالص،
1: وتبقي حاسه ان هما بيحبوكي لمجرد ان هما بيحبوكي.
0: مش محتاجه دي. بصي بقى، انت قلتي جمله اللي احنا هنقفل بيها، بس ان هما احنا ساعات كتير قوي نقعد، وانا بقفش نفسي في الحته دي، انا بحس ان انا محتاجه اعمل حاجات عشان هو بتحبني، او بقى فاهمه عارفه لما تبقي الشخصيات اللي يعني مش عارفه انت وقعتي في الحته دي وفي وقت ولا لا، بس حاسه انا لو عملت كده هيحبني اكتر سنه.
1: طبعا لو
0: نقعد
1: هزرت الهزاره دي الناس هتحسني لذيذه.
0: والناس ساعات
1: اكتر
0: بتقول لك كده، بتقول لك ما تجربي مش عارفه ايه عشان يحبوكي او يعجبوا بيكي او تلاقي مكان وسطهم، اكن في دور المفروض يتعمل.
1: يعني علشان بس ما نبقاش متلخبطين، هو في دور ان انا اشتغل على شخصيتي ودور تجاه العلاقات، يعني انا ما ينفعش ما بسألش عن الناس وابقى مستنيه منهم بقى يعني ان هم يعدوا لي بلاد، بس في نفس الوقت انه لما انا تبقى علاقتي بالناس كويسه، لو هم علاقتهم بربنا حلوه هيوصل لي المحبه دي.
0: عارفه وانت بتتكلمي حسيت المحبه دي نوعها ايه؟ امان. يعني في نوع من الامان كده، اللي هو انا عارفه وانا في اسوأ حالاتي انا مقبوله محبوبه، لو انا في الفتره دي واقعه هلاقي اللي يسندني. وده يمكن المحبه بتاعت لما يكون شخص فيه علاقه بربنا، هو ده نوع الحب اللي بيديه للعالم، مش بيعرف يديه قوي.
1: صح.
0: العالم دايما مستني اعملي واحد اتنين تلاتة عشان عارفه اكنه صح. صح، انت كده حبناكي خلاص. طب عايزاكي تقولي دلوقتي رساله لكل واحده بتسمعنا، واكنها جايه تعمل لك عندك سيشن ميك اب، وتقول لك انا شكلي وحش قوي وعمري ما حبيت شكلي، ويمكن يمكن وقت كتير في حياتها كانت بتسمع انتي مش حلوة زي فلانة، انتي شكلك مش حلو زي علانة، مقارنات. ساعات احنا مش بنحط نفسنا في مقارنات، خلي بالك، على قد ما تحطينا يعني توجدنا بنقارن، فدي برضو عشان نطلع منها مش سهلة قوي.
1: طيب اول حاجة هقولها انه نفسك غالية قوي، فلازم تبقي

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف، وكل نسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه النفس اللي طالع داخل يا رب، إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، أحييكم أينما كنتم. أعتقد أن أقدم إقرار بالإيمان المسيحي صاغه الرسول بولس في عبارات قليلة عميقة في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15، قال: فأنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. ومثلما دخل المسيح إلى عالمنا بالميلاد العذراوي من باب لم يفتحه سوى، خرج المسيح من دنيانا بالقيامة من الأموات، خرج من نافذة لم يفتحها سوى. إنني أعبد المسيح الحي، أعبد يسوع المقام، مجدا للرب، هللويا. طرحت السؤال منذ بضعة أيام، هو ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يسوع المقام الموجود الآن في السماء، ماذا يفعل يسوع في السماء؟ ولقد تناولت عدة أمور يقوم بها يسوع في السماء في الحلقات الماضية، أمر عليها مرورا سريعا. 1، يسوع يشفع فيا في السماء. يقول يوحنا في رسالته الأولى: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يسوع إذن يشفع فيا. 2، يسوع يمتعني بحمايته. قال يسوع: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، القادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا. هذا ما يقوله يهوذا في رسالته في الآية 24. يسوع يشفع فيا، يسوع يمتعني بحمايته، يسوع يسدد احتياجاتي. يقول بولس: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. يقول بولس: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ يسوع يسدد احتياجاتي. 4، يسوع يشجعني. قال الرب يسوع لملاك كنيسة سمرنا: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. الجميع تركوا الرسول بولس، لكن بولس قال: الجميع تركوني لا يحسب عليهم، لكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة. وفي جزيرة بطمس ظهر الرب يسوع ليوحنا لكي يشجعه. وهناك سبب آخر سوف أتحدث عنه في هذه الفرصة. يسوع في السماء يعد منزلا لي. قبل أن أسترسل في حديثي، أود أن أنتقل بكم إلى آية الحفظ. وآية الحفظ تأتينا من بشارة يوحنا أصحاح 14 الآية 2 و3. يوحنا 14 2 و3، ردد من فضلك معي الآية: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. سنردد الآية رغم طول الآية، لكن بإمكانك أنك أنت ترجع للكتاب المقدس وتراجع الآية وتحفظ الآية. يوحنا 14 2 و3، يوحنا 14 الآية 2 والآية 3، يقول يسوع: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا،
وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فاصل ثم نواصل الحديث عن يسوع ماذا يفعل في السماء. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نجيب عن السؤال: يسوع ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يسوع يشفع فيا، يسوع يمتعني بحمايته، يسوع يسدد احتياجاتي، يسوع يشجعني، ويسوع يعد منزلا لي. قال: في بيت أبي منازل كثيرة. يقول: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. هناك عدة ملاحظات أريد أن أتوجه بها إلى نفسي وإلى كل واحدة وواحد فينا. الملاحظة الأولى: الحياة على الأرض مهما طالت قصيرة. إن حياتنا مثل بخار، العمر يمضي ويزول مثل بخار لا يطول. تمضي الأيام والسنون، تمضي تطير لا تكون. الحياة قصيرة، الحياة قصيرة، إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. الإنسان مثل العشب، أيامه كزهر الحقل كذلك يزهر. 2، الحياة الأرضية ممتلئة بالمصاعب، قصيرة وممتلئة بالمتاعب، متعبة. يقول المختبر: مولود المرأة قليل الأيام، شبعان تعب. ويقول موسى أيضا: أفخرها تعب وبلية، أفخرها تعب وبلية، إنها تمنح لتمنع، تضحك لنا أحيانا وتبكينا زمانا. ويقول الكتاب: ولكن الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح. الحياة قصيرة والحياة متعبة، والحياة الأرضية مؤقتة. الكتاب المقدس يصور الحياة الأرضية كالخيمة، والخيمة تشير إلى الترحال، إلى التغرب، تشير إلى الضعف، تشير إلى عدم الثبات. يقول الرسول بولس: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي. نحن نئن في هذه الخيمة، متشوقين أن نلبس فوقها بيتنا السماوي. نحن في هذه الخيمة، خيمة متعبة في الجسد، متغربون عن الرب لأننا نعيش في هذا العالم. نريد أن نتغرب عن الجسد لنستوطن عند الرب. أضيف ملاحظة رابعة: يسوع في السماء يعد منزلا لي. قال يسوع: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. حيث أن الحياة الأرضية قصيرة، ممتلئة بالمتاعب، مؤقتة، فإن يسوع مضى لكي يعد منزلا لي. قال يسوع: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. هذا البيت أناله بالإيمان، هذا البيت الذي ذهب يسوع لكي يعده لي في السماء أناله بالإيمان. يوحنا 14 الآية 1 قبل آية الحفظ مباشرة، قال يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة. إن الطريق لنوال منزل ملك في السماء هو بالإيمان، بالإيمان بشخص الرب يسوع، بالإيمان بعمل يسوع الخلاصي لأجلنا على عود الصليب. يا له من امتياز، لأن كل الذي يأتي إلى الرب يجب أن يؤمن أنه موجود. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ويسوع في السماء يعد منازل كثيرة، هو الذي قال: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. إن الخلاص مقدم للجميع، من كل الأمم والشعوب والألسنة. يقول الكتاب: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يسوع في السماء يعد منازل كثيرة. ملاحظة أخرى: يسوع سوف يأتي من السماء لكي يأخذني إلى موطني وإلى منزلي في السماء، وهكذا أكون كل حين معه. يقول: آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا.
أنا عارف أن الرب خلق العالم في 7 أيام ورأى أن ذلك حسن. ومنذ أن صعد يسوع وهو يعد بيتا لي في السماء، فكم وكم سيكون هذا البيت رائع وعظيم، وهو يعد هذا البيت على مدى سنين طويلة. قال يسوع: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فهل أنت واثق من نوال الحياة الأبدية في شخص المسيح يسوع؟ هل فتحت قلبك لنعمة وبركة الإيمان بالرب المخلص لكي تنال بالإيمان خلاصا ثمينا عظيما وتضمن موطنا أكيدا لك في السماء؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.
1: وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى بسمة الصباح وهمسة المساء مع تحدي التطبيق. يقول يسوع في يوحنا 14:1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. لا تضطرب قلوبكم. ثم يذكر يسوع بعد ذلك يذكر جملتين، الجملة الأولى خبرية والثانية أمرية. خبرية: أنتم تؤمنون بالله، هذا خبر. الأمر: فآمنوا بي. إن كنت تؤمن بالله فأنت ستثق في شخص الرب يسوع. فآمنوا بي، آمن أن وعده صادق، آمن أنه مضى لكي يعد لك منزلا، وسيأتي اليوم الذي فيه يأتي لكي يأخذك إليه. جملة خبرية: أنتم تؤمنون بالله. جملة أمرية: فآمنوا بي. إن كنت تؤمن بالله آمن بوعد ابن الله. والآن إلى ختام الكلام. قد مضى سيدي للسماء ليعد مكانا لنا، حتى حيث ما يكون نبقى معه لنكون في هناء وعز وسكون. في السماء موطني للأبد مع حبيب المسيح الصمد، سأغني للحبيب من فداني بالصليب، تاركا كل سهدي والنحيب. أرفع صوتي في موطني وأرنم ترنيمة لا يعرفها أحد غير مولاي الصمد، وسأنشدها إلى الأبد. قد نلاقي ألاما هنا في مسيرنا مع ربنا، إن وعده أمين وهو معنا كل حين، يرفع الحزن عنا والأنين. يا لشوقي للسماء، دار راحة لنا، زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
2: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

مستمعينا أهلا وسهلا فيكم كمان مرة بفقرة جديدة نكون فيها عم نعبد الله ونسبحه من خلال الترنيم ومن خلال التأمل في كلمته. أحلى حبيب ممكن تحلم فيه بحياتك، كيف شكله، كيف أوصافه بالنسبة لك، كيف تتمني يكون أوصاف الحبيب اللي تشعري أنك أنت عن جد محبوبي بتحبيه وبتفكري فيه. رح نبدأ بترنيمة كلماتها بتقول ألاقي فين زيك حبيب، بس اللي كتب عم بيقول ألاقي فين زيك حبيب يسمع سكوتي وكلماتي. يعني احنا بدنا حدا يحبنا على القليل لما نكون عم نحكي يسمعنا. بس هون أخونا جو فيليبوس هو عم يكتب قال ألاقي فين زيك حبيب يسمع مش بس كلماتي اللي بحكيهم، يسمع كمان سكوتي، يعني يحس فيي قبل ما أحكي، يعني يعرف شو في بقلبي. هذا اللي قاله الرب، قال يكون أنهم قبل ما يدعون أني أستجيب. وهذا اللي الرب عم يعمله بحياتنا، قبل ما نحن ندعي قبل ما نحكي هو بيستجيب لألنا.

الإنسان من بداية التاريخ هو بحاجة لمين فعلا يسمع صوته ويسمع أناته، وكان عارف كتير منيح أنه الفراغ اللي جواته، الفراغ اللي بداخله سببه أنه الله منفصل عنه بسبب الخطية. يمكن الإنسان ما كان مدرك هذا الشيء، بس كان دايما عنده شعور بهذا الفراغ من جوا، هذا الفراغ اللي موجود بداخل كل إنسان، وما بيقدر يدرك الإنسان أنه هذا الفراغ سببه الانفصال عن الله، لأن الإنسان هو بعيد عن الله. قبل ما يتعرف على يسوع المسيح، قبل ما يختبر الولادة الجديدة، بيكون بحالة انفصال تام عن الله. هالانفصال عن الله بيخلق له فراغ من جوا، بيبقى عم بيفتش على شيء يملى هذا الفراغ وما بيلاقي، مشان هيك بيبحث على انه يملى هذا الفراغ بانه يكتر الشغل او يكتر العلاقات او يجمع فلوس اكتر او يحصل على منصب اعلى او يحصل على نجاح اكتر. لحد اليوم اللي بيلتقي فيه بالله بلقاء حقيقي من خلال الرب يسوع المسيح، وبيكتشف أنه كل اللي كان عم يبحث عنه هو شخص الرب يسوع المسيح. الكاتب ماكس لوكيدو كتب بأحد كتبه، قال عبارة بالإنجليزي بتقول: You will never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. يعني عم بيقول ما رح يجي وقت وتدرك أنه كل ما تحتاج له هو يسوع، يسوع هو كل ما تحتاج له في هذا العالم. مش رح تدرك هذه الحقيقة لحد اليوم اللي بيجي وبتلاقي حالك ما باقي لك حدا إلا هو، ما بقى في حدا باقي لك إلا هو، ما بقى في شيء تتمسك فيه إلا هو. لما بتلاقي حالك فقدت كل الأشياء وبعد في يسوع بس تتمسك فيه، أول ما بتمسك فيه وتتعرف عليه تدرك ساعتها أنه كل اللي كنت عم تبحث عليه وكل اللي مفكر أنه رح يعطيك اكتفاء كان موجود في شخص الرب يسوع المسيح، وأنت مش مدرك هيدا الشيء. هو وعد من آلاف السنين أنه يجي ويرد النفوس الضايعة، النفوس المسبية تحت الخطية، ويطلق المأسورين أحرار، مثل ما قال عنه أشعياء: روح السيد الرب علي لأنه مسحني، أرسلني لأشفي منكسري القلوب وأنادي للمأسورين بالعتق.

بيقول الكتاب عن الرب يسوع انه بكتير مرات كان يمضي الليل كله بالصلاة، ومرات كان يصحى بدري قوي الصبح من اول طلوع الفجر ويروح يقعد مع الآب، يمضي وقت مع الآب بالصلاة. احيانا كنت افكر انه الرب نفسه في الجسد، الله اللي ظاهر في الجسد، ليش بده يصلي؟ الله بده يصلي ليه؟ لبعدين لما فهمت انه الصلاة هي وقت بمضيه مع ابوي اللي بحبه، وقت شركة، وقت قاعد عم بحكي واسمع، مش فرض. لما تكون الصلاة فرض، عم نعمل فرض نصلي، تصير عبء ثقل. الصلاة لما تكون واجب عم بعمله، بصير بعمله غصب عني. بس لما أفهم مفهوم الصلاة بحسب ما الرب كان يشوفه، كان أجمل وقت بمضيه هو على الأرض. كل الأيام اللي عاش على الأرض كانت أيام مشقة، كانت أيام تعب. تعب هو على الأرض بالجسد، يمكن الوقت الوحيد اللي كان يستمتع فيه متعة حقيقية تخليه ما يتطلع ولا يشوف الألام اللي موجودة ولا الرفض اللي عم بيشوفه من الناس. يمكن من أمتع الأوقات اللي مضاها هو هون على الأرض كانت الأوقات اللي مضاها مع الآب في شركة. هو في الجسد كان في شركة مستمرة كإنسان، عم نحكي عن الله المتجسد يسوع الإنسان، كان يستمتع جدا يمضي وقت في حضرة الآب. وهذا هو اللي بده الله يوصلنا لإله، يوصلنا إلى هالعمق بالعلاقة معه. إن يصير اشتهي فتح عيوني الصبح، أول شيء أعمله أقعد قدامه بشركة معه، وآخر شيء أعمله قبل ما نام يكون فكري عم قل له يا رب خلص النهار، وبنهاية هذا النهار عم حط كل أفكاري قدامك حتى أصحى بيوم جديد بكرة وأبدأ يومي معك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع الأسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي، لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأعزاء الأحباء مع بورتري صورة المسيح. ونحن قلنا في الحلقات الماضية إن الرحلة مع الله تحتاج إلى دليل، إلى مرشد، إلى جي بي إس، وجي بي إس الروحي هو كلمة الله التي تصل إلينا والتي تغيرنا بفعل الروح القدس. هذا هو الشق الأول الهام. والشق الثاني هو الصلاة، فنحن نستمع إلى صوت الرب في كلماته، ونحن نتكلم إلى الله من خلال الصلاة، نستمع إليه وهو يستمع إلينا. تحدثت عن الصلاة وقلت ما هي الصلاة في الحلقة الماضية، وقلت الصلاة هي الصلة التي تربطنا بإلهنا. قلت إن الصلاة هي تقديم أشواق القلب لله باسم المسيح، وذكرت أن الصلاة الربانية هي المكت، هي النموذج الرائع الذي به نصلي، والذي على صورته، على شاكلته، على نموذجه، على نسقه نحن نصلي. الصلاة الربانية هي المكت. أول ثلاث طالبات في الصلاة الربانية تختص بالعلاقة مع الله. أبانا الذي في السماوات، واحد ليتقدس اسمك، اثنين ليأتي ملكوتك، ثلاثة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. تاني ثلاث طالبات تختص بالمؤمن في علاقته بنفسه، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، وعلاقته بالآخرين، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، وعلاقته بالشيطان، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لذلك فتاني ثلاث طلبات تختص بعلاقتنا بأنفسنا وبالآخرين وبالشيطان. علاقتنا بأنفسنا، الله مهتم باحتياجاتنا المادية والجسدية، لذلك نقول في الصلاة الربانية خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. وفي بشارة لوقا نص جميل جدا للصلاة الربانية، يقول خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم. والكلمة كفافنا كلمة لم ترد كثيرا في الكتاب المقدس، لكنها أتت في اللغة اليونانية في القائمة التي كتبتها رب البيت في طالبات بتنزل عشان تشتريها من السوق للغد، فهي تشتري من اليوم خبز الغد. لذلك فنحن نطلب من الرب ونقول له كما أتت في بعض الترجمات، خبز الغد أعطنا اليوم، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. والحكيم سليمان يقول لا تعطني فقرا ولا غنا، أطعمني خبز فريضتي لألا أشبع وأكفر، أو لألا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. فالرب مهتم باحتياجاتنا الجسدية، لذلك يقول ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. يقول انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، فكم أنتم بالحري أفضل منها. فالله مهتم باحتياجاتنا، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. والطالبة الخامسة في الصلاة الربانية، أول ثلاث طالبات تختص بربنا، الطالبة الرابعة خبزنا كففنا أعطنا اليوم، والطالبة الخامسة واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لذلك فعلاقة المؤمن مع الآخرين، مع المؤمنين وغير المؤمنين، يجب أن تكون سليمة. لذلك يقول في العظة على الجبل، يقول المسيح: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. علاقتنا مع أخينا، مع أخي، يجب أن تكون سليمة. في بشارة متى أصحاح 18 يقول المسيح: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه، إن كان لأخيك شيء عليك، أو إن أخطأ إليك أخوك، في الحالتين اذهب إليه وعاتبه. لذلك علاقتنا في الصلاة مع إلهنا يجب أن تبنى على علاقة سليمة أيضا مع إخوتنا، والعلاقة السليمة مع الله هي التي تنتج علاقة سليمة مع الآخرين. والصلاة الربانية تقودنا إلى حياة النصرة على الشيطان. لذلك نحن نقول: واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا خطايانا، لأننا نحن نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لذلك الرب يقدم لنا في الصلاة الربانية مكت النصرة على الشيطان، فنحن نحارب عدوا مهزوما، إذ يقول الكتاب المقدس، يقول الرسول بولس: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. فأنت تحارب عدو مهزوم، والصلاة الربانية فيها نصلي ونقول: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. من فضلك لا تدخل نفسك في تجربة وتقول للرب: لا تدخلنا في تجربة. من فضلك تذكر أنك لا تصنع الانتصار، لكن استثمر انتصار الرب في حياتك. تذكر أنه من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. تذكر أن نصرة الرب متاحة لك. ففي الصلاة الربانية نجد مكت رائع في علاقتنا معه: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وفي الصلاة الربانية نجد مكت رائع لعلاقتنا مع أنفسنا: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. وعلاقتنا مع الآخرين: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. وعلاقتنا في نصرتنا مع الشيطان: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن إلى الأبد. آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة مع بورتري صورة المسيح، أصلي أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وأن تصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية.

0: يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم، يظخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء المبتهجين بأكاذيب الشر، الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم، لإنقاذك من المرأة الأجنبية من الغريبة المتملقة بكلامها، التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها، لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة. كل من دخل إليها لا يؤوب ولا يبلغون سبل الحياة، حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين، لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها، أما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منها.

واحدة من الأغاني الشهيرة للست أم كلثوم تقول كده، بتقول العيب فيكم وفي حبايبكم، لما بتتكلم عن الحب بتقول العيب مش في الحب، الحقيقة يا جماعة العيب فيكم وفي حبايبكم، لكن بتقول كده أما الحب يا روحي عليه. طبعا دي واحدة من الأغاني اللي قالتها بالعامية. أوقات كتير قوي بنفكر إن العلاقات إن الحب هو اللي فيه المشكلة، لكن للأسف لما بندور في حياتنا وفي علاقاتنا بنلاقي إن الناس اللي حوالينا هم اللي أثروا عن نظرتنا للعلاقات وعن نظرتنا للحب. فوجعنا من البشر وتجاربنا السلبية الكتير اللي عدينا فيها بتخلينا نقلص دور الآخرين في حياتنا، وأوقات كتير كمان بتخلينا نقلل علاقاتنا، وتحولت المشكلة مع الوقت وكأن العيب في العلاقات وفي الحب نفسه، وكأن العيب في الشركة والانفتاح مش في الناس نفسهم اللي خلقوا عندنا الصورة السلبية والشكل السلبي عن الحب والعلاقات. عشان كده ببساطة احنا في اوقات كتيرة بنحتاج نعمل حاجتين. حاجة الأولية نخلق مجتمع صحي جديد، نحتاج انه ناس جديدة تقتحم حياتنا ويقرروا معانا نعيش ازاي ونفكر ازاي ونمشي ازاي، تبتدي سكة مع ناس. الحقيقة بنحتاج لأمثلة حقيقية عملية بتعيش العلاقات الصحية الكتيرة ديت. ممكن يكون في علاقات كتير في حياتك بتخربك وبتأذيك، لكن في نفس الوقت محتاج تدور على علاقات تانية تساعدك وتبنيك. اخلق حواليك مجتمع صحي يغير فيك، وفي نفس الوقت اعمل حدود للعلاقات اللي بتخربك وبتأذيك ديت. اعمل ليها حدود عشان ما يزيدش التجارب السلبية والعلاقات السيئة في حياتك. حط حدود وافتح حدود، حط حدود مع اللي بيأذي، مع السلبي، مع اللي بيرجعك لورا، واعمل مساحة للعلاقات الجديدة الأكبر والأفضل اللي تخليك في مجتمع صحي جديد تتغير فيه. الصراع الدائم ازاي اختار الناس اللي حواليا؟ الصراع الدائم ان ممكن يبقى عندي جماعة اقل بس مؤثرة بس مغيرة بس صحية، والجماعة اكبر ممكن تبقى مساحتها كبيرة بس مش داخلة في عمق في حياتي، مش بتأثر بعمق في حياتي، ومش بسمح لها تأثر لان تأثيراتها هتبقى في حياتي سلبية. العيب مش في العلاقات، العيب مش في الحب، لكن العيب في اختيارنا لمين اللي في دوائر علاقاتنا ومين اللي بنحبه وبنتحب منه.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من ربنا بيتكلم. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس. تقول لي بس أنا مش قادر أسمع صوته. ربما ربنا يكون بيتكلم ليك بطريقة وليا وليك بس احنا مش واخدين بالنا. أنا عندي شاهد مهم قوي في الحلقة دي وبعض الحلقات اللي جاية في أيوب 33 في حديث أليهو لأيوب. بيقول له كده في أيوب 33 عدد 12، يقول له: أنك في هذا لم تصب، أنا أجيبك، لأن الله أعظم من الإنسان، لماذا تخاصمه؟ في ناس مخاصمين ربنا، يقول لك أنا صليت وما سمعت صوته، لأن كل أموره لا يجاوب عنها، لكن الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان. ربنا بيتكلم مرة واثنين وعشرة بس الناس مش بتاخد بالها. حقيقة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن العلاقة الشخصية، أنا ابني ليه ومدام ابني بهسمع صوت بابا. بس النهاردة هنتكلم مع بعض عن حاجة مهمة قوي قوي، عن الطرق اللي ربنا بيتكلم بيها. أول طريقة بيقول له الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان. فعدد 15 من أيوب 33 يقول: في حلم في رؤية الليل. أول طريقة هتكلم عنها النهاردة في الله بيتكلم، وهي الرؤى والأحلام. ربنا كلم ناس كتير في الكتاب المقدس بالرؤى والأحلام. تقول لا بس دي كانت طريقة في العهد القديم. كلم إبراهيم في العهد القديم برؤية، وكلم ناس كتير قوي في رؤى، وكلم دانيال في رؤى، وكلم سليمان في ملوك الأول 3 في رؤية، وكلم ناس كتير في رؤى، وفي رؤى شهيرة جدا في كلمة الله. أو في العهد الجديد كمان كلم ناس كتير برؤى. تقول لي زي مين؟ يعني مثلا كلم بطرس في أعمال 10 برؤية، هو فوق السطح نايم كلمه في رؤية. وبعدين كلم بولس في سفره برؤية، وكلم يوحنا برؤية كبيرة قوي قوي، حتى السفر موجود بعنوان سفر الرؤية، ورا له رؤى عن الأيام الأخيرة. لما تشوف الكتاب هتلاقي مليان أحلام ومليان رؤى. في ناس ربنا بيكلمهم بالرؤى والأحلام، وده على فكرة واحدة من الطرق اللي رجال الله اعتادوا ان هم يسمعوا ربنا بيهم. اعرف ناس كتير بس يكونوا مصليين واخدين وقت تكريس وخاضعين تحت يد الرب، ربنا بيكلمهم من خلال احلام قوية جدا. واعرف ناس ربنا بيكلمهم برؤى. الله مازال يتكلم بالرؤى والاحلام. يمكن تقول لي يا أسيس أنا بس ما جربتش، بس أنا مرات كتير بحلم أحلام ما افتكرهاش، بس في أحلام ربنا بيكلمني بيها بلاقيها بتتحقق. ما دي واحدة من الطرق اللي قال عنها أليهو الأيوب: الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان، في حلم في رؤيا الليل. وهو بيتكلم هنا يقول: عند سقوط سباتا على الناس، في النعاس على المضجع، وأنا نايم وذهني خاضع وقلب خاضع، واخد وقت قدام ربنا انه يكلمني. الله ما زال يتكلم بالرؤى والاحلام. عند واحد مشهور قوي قوي يوسف، ربنا كلمه باحلام، وكان الواقع في الحقيقه ماشي عكس الاحلام تماما. يعني حلم من الاحلام وهو في الحقل يلاقي حزمته وقفت وحزم اخواته توطوا وتسجدوا قدامها، وحلم تاني الكواكب والشمس والقمر وهم موطين، واخواته اتمالوا غيرة وغيظ، ايه الاحلام اللي انت بتحلمها دي؟ بس بابا يعقوب كان بيحفظ ده في قلبه. وتعدي الايام ويوسف يروح لمصر ويفطر عليه ويخش السجن، وظن يوسف ان احلامه ضاعت، وفين الاحلام اللي ربنا مدهالي؟ وحس يوسف مين يخرجني من السجن؟ لحد يعرفني وداخل في تهمة كبيرة مع زوجة وزير الداخلية رئيس الشرطة، وبعدين أنا في أزمة، مين هيطلعني من هنا؟ ويبتدي ربنا يعني

يتعامل مع يوسف بطريقة خاصة. ظن يوسف هو في السجن كل أحلامه ضاعت ودي النهاية، بس كانت إيد ربنا بترسم أحلى بداية مع يوسف، وربنا بيجهز مسرح الأحداث والإكرام الإلهي دي. وتمر السنين 22 سنة ما بين ما يوسف باع أخواته ويوم ما تقابل معاهم، ويفاجأ يوسف كده ان كل الاحلام تتحقق بالحرف الواحد. اصلي ليك وليك كل حلم من ربنا، كل رؤية ربنا كلمك بيها حقيقية من السماء، ربنا قال لإرميا كده انا ساهر على كلمتي لأجريها. وقول في سفر المزامير انا لا انقض عهدي ولا اغير ما قد خرج من شفتي. ربنا يديك ويديكي ثقل قلبك، وكل حلم حتى لو مات، حتى لو عدى عليه سنين، ربنا يحققه في وقته. والرب معاكم لحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، سؤال ممتاز اللي انت بتسأله ده، هل مفروض الرجل اللي في عهدتك يدرك وجودنا كشياطين ولا لا؟ انا بعت الإدارة العليا المختصة وجاوبت على السؤال ده وقالت في الوقت الحاضر هنخفي نفسينا، إنما في رأيي العظيم دي إجابة بسيطة لموقف صعب جدا. أصل إحنا لما نعلن عن مملكتنا بوضوح نقدر نصنع سحرة ومشعوذين ونقدر نرعب البشر، والنتائج حقيقي كانت رهيبة لما البشر كانوا مؤمنين بقوتنا وسلطاننا وكانوا بيطلبوا مساعدتنا بوضوح وصراحة من خلال السحر. إنما من الجهة التانية لو أمنوا بينا مش هنعرف نستعمل المادية والإلحاد في صفنا، يعني مش هنقدر نلعب بكارت التشكيك في وجود عالم الروح. يعني إيه؟ يعني لو المؤمنين اقتنعوا إن في شيطان يبقى أكيد في الله وفي ملائكة أطهار، وإحنا محتاجين نخليهم يلغوا وجود الله، وبالتالي مضطرين نوافق إنهم يلغوا وجودنا كمان. نضحي بنفسنا جامد لكن لأجل هدف عظيم. يمكن يجي يوم ونعرف نضحك على البشر ونوصلهم انهم يتعاملوا معانا وفي نفس الوقت ينكروا ويتشككوا في وجود العدو. لغاية ما يجي اليوم ده احنا هنلعب بالمادية والإلحاد. الفكرة هنا انه مش هيصدق غير اللي عينه شايفاه او اللي بيلمسه بايديه. احيانا في لحظات قليلة بعض الناس بتنتبه لوجودنا، وده باب احنا مش عاوزين نفتحه دلوقتي. طب هنعمل ايه؟ لا بسيط، هقولك، احنا نجحنا نخليهم يرسموا لنا صورة في خيالهم، صورة كوميدية، ديل اخر سن وودان طويلة ولون احمر جميل، فلما يشك اننا موجودين رجع لمخه الصورة دي، هيضحك وبسرعة يطرد فكرة وجود كائنات مضحكة امامير زينا تقدر توقعه في الخطية. شوف انا هقولك على حاجة، في أزمنة البشر من غير حاجة بيكونوا فاترين وبردين روحيا، في الوقت ده مفيش داعي أبدا يحسوا بيه. كل ما واحد ينتبه نطبطب عليه ونرجعه لنومه وفطوره بسرعة ننه. أما في عصور تانية انت محتاج تظهر بقوة على هيئة تطرف حتى لو دين، املاك برياء وبغضة بدافع انه بيجاهد وبيدافع عن قضية مشروعة وهي القضاء على الشر والشيطان، يعني تخلي الناس يدافعوا عن الله بطريقة شيطانية منتهى الخبص. هيبانوا كمؤمنين لكنهم مكروهين من غيرهم، هيشوفوا الكراهية لكن هيكملوا بكل كبرياء لأن في نظرهم الحق معاهم وبس. أما القليلين اللي هيعرفوا وجودنا ويلتصقوا بالعدو بعيدا عن التطرف والطائفية فما ظنش هتقدر تعمل معهم اي حاجة. حاول بقى معاهم بأزمة عاطفية ولا شهوة مفاجأة، يعني اي حاجة يمكن تقدر. الخلاصة يا اما ينكر وجودنا ويعيش في الالحاد، يا اما يعلن وجودنا ويعيش في التطرف والحزبية والطائفية بكل كبرياء وبكل الطرق الشيطانية الممكنة يدافع عن العدو. بالتوفيق يا حبيبي، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 6 أكتوبر، التسبيح سر النصرة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إن التسبيح ليه قوة ودور في حياة الانتصار.
1: من أفواه الأطفال والرضع أسست حمداً بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. مزمور 8 عدد 2. في سفر المزامير كتير نلاقي داود بيتكلم عن أعدائه، واللي تقريباً كانوا بيمشوا وراه في كل مكان بيروحوا وبيحصروه من كل ناحية. كانوا عايزين يتخلصوا منه، وبالرغم من كده داود ما ماتش منهم، وده لأنه كان عارف إزاي يتعامل مع الأعداء. فهو ما كانش بيواجه أعدائه بقوته أو بحكمته الشخصية، لكن واجههم بقوة وحضور الرب. واحدة من الطرق اللي استخدمها داود علشان يواجه بها أعدائه هي التسبيح، والتسبيح هو الطريقة اللي أسسها الرب بنفسه علشان نستخدمها سلاح روحي قوي وليه نتيجة قوية ضد أعدائنا. وداود بيأكد المعنى ده في مزمور 8 وعدد 2، فبيقول عن الرب: من أفواه الأطفال والرضع أسست حمداً لتسكيت عدو ومنتقم. وفي حتة تاني بيقول: هيأت تسبيحاً. في الحياة الطبيعية الأطفال والرضع هم أضعف المخلوقات، وبالرغم من كده فلما بيخرج التسبيح من أفواه حتى أضعف المخلوقات نلاقي تأثيره قوي جداً، وهو تسكيت العدو. ويقول لنا الكتاب المقدس: إحنا المؤمنين بنشبه داود، يعني بيحاوطنا الأعداء من كل ناحية، لكن مع الفرق إن أعدائنا مش من لحم ودم، لكنهم في العالم الروحي اللي مش متشاف، ورئيس الأعداء هو إبليس نفسه، العدو والمنتقم اللي بيشتكي على كل اللي بنعمله، وكمان بيشتكي علينا قدام عرش الله. تعرف إزاي نسكته؟ داود قدم لنا السلاح القوي اللي نقدر بيه نسكت العدو، وده من خلال التسبيح. فتسبيحنا اللي بيطلع قدام الرب بيسكت إبليس ويوقف اتهاماته، فنعيش أحرار من غير شكاية العدو المستمرة على طول على حياتنا. فمن خلال التسبيح بنجيب قوة وحضور الرب علشان يكونوا في المواجهة ضد كل قوى الشر اللي بتواجهنا.
0: يا رب، برفع لك صلاتي وأقدم لك تسبيحي. عندي إيمان إنه بالصلاة والتسبيح هنتصر على إبليس. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب املاني بروحك القدوس عشان تكون خدمتي ليك ومن أجلك مش لمجدي أنا. اديني قلب متواضع وإيد أمينة تعمل الخير وعين تشوف احتياجات الناس ونفس ما تملش من خدمتك.

يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين إن نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، أمين.

0: فعبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا أعلى من كل رياس وسلطان وقوة، أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، منديك كل المجد. أمين.
1: رب لي كل المجد، جايين النهاردة واثقين أنه موجود وسطينا. كم واحد متأكد أن الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، أنت وحدك يا يسوع وليس سواك، هحبك يا يسوع ولا حدش، ما ينفعش، مفيش حد ينفع يبقى معاك. أمين.

0: هللويا.
1: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟
2: امين.

هللويا. تفضلوا. امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمة؟ هللويا. اتوقع اسمعكم.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء، أحييكم أينما كنتم. أعتقد أن أقدم إقرار بالإيمان المسيحي صاغه الرسول بولس في عبارات قليلة عميقة في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15، قال: فأنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. ومثلما دخل المسيح إلى عالمنا بالميلاد العذراوي من باب لم يفتحه سواه، خرج المسيح من دنيانا بالقيامة من الأموات، خرج من نافذة لم يفتحها سواه. إنني أعبد المسيح الحي، أعبد يسوع المقام، مجدا للرب، هللويا. طرحت السؤال منذ بضعة أيام، هو ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يسوع المقام الموجود الآن في السماء، ماذا يفعل يسوع في السماء؟ ولقد تناولت عدة أمور يقوم بها يسوع في السماء في الحلقات الماضية، أمر عليها مرورا سريعا. 1، يسوع يشفع فيا في السماء. يقول يوحنا في رسالته الأولى: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يسوع إذن يشفع فيا. 2، يسوع يمتعني بحمايته. قال يسوع: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، القادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا. هذا ما يقوله يهوذا في رسالته في الآية 24. يسوع يشفع فيا، يسوع يمتعني بحمايته، يسوع يسدد احتياجاتي. يقول بولس: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. يقول بولس: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ يسوع يسدد احتياجاتي. 4، يسوع يشجعني. قال الرب يسوع لملاك كنيسة سمرنا: لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. الجميع تركوا الرسول بولس، لكن بولس قال: الجميع تركوني لا يحسب عليهم، لكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة. وفي جزيرة بطمس ظهر الرب يسوع ليوحنا لكي يشجعه. وهناك سبب آخر سوف أتحدث عنه في هذه الفرصة. يسوع في السماء يعد منزلا لي. قبل أن أسترسل في حديثي، أود أن أنتقل بكم إلى آية الحفظ. وآية الحفظ تأتينا من بشارة يوحنا أصحاح 14 الآية 2 و3. يوحنا 14 2 و3، ردد من فضلك معي الآية: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. سنردد الآية رغم طول الآية، لكن بإمكانك أنك أنت ترجع للكتاب المقدس وتراجع الآية وتحفظ الآية. يوحنا 14 2 و3، يوحنا 14 الآية 2 والآية 3. يقول يسوع: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا،
وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فاصل ثم نواصل الحديث عن يسوع ماذا يفعل في السماء. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نجيب عن السؤال: يسوع ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يسوع يشفع فيا، يسوع يمتعني بحمايته، يسوع يسدد احتياجاتي، يسوع يشجعني، ويسوع يعد منزلا لي. قال: في بيت أبي منازل كثيرة. يقول: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. هناك عدة ملاحظات أريد أن أتوجه بها إلى نفسي وإلى كل واحدة وواحد فينا. الملاحظة الأولى: الحياة على الأرض مهما طالت قصيرة. إن حياتنا مثل بخار، العمر يمضي ويزول مثل بخار لا يطول. تمضي الأيام والسنون، تمضي تطير لا تكون. الحياة قصيرة، الحياة قصيرة، إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. الإنسان مثل العشب، أيامه كزهر الحقل كذلك يزهر. 2، الحياة الأرضية ممتلئة بالمصاعب، قصيرة وممتلئة بالمتاعب، متعبة. يقول المختبر: مولود المرأة قليل الأيام، شبعان تعب. ويقول موسى أيضا: أفخرها تعب وبلية، أفخرها تعب وبلية، إنها تمنح لتمنع، تضحك لنا أحيانا وتبكينا زمانا. ويقول الكتاب: ولكن الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح. الحياة قصيرة والحياة متعبة، والحياة الأرضية مؤقتة. الكتاب المقدس يصور الحياة الأرضية كالخيمة، والخيمة تشير إلى الترحال، إلى التغرب، تشير إلى الضعف، تشير إلى عدم الثبات. يقول الرسول بولس: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي. نحن نئن في هذه الخيمة، متشوقين أن نلبس فوقها بيتنا السماوي. نحن في هذه الخيمة، خيمة متعبة في الجسد، متغربون عن الرب لأننا نعيش في هذا العالم. نريد أن نتغرب عن الجسد لنستوطن عند الرب. أضيف ملاحظة رابعة: يسوع في السماء يعد منزلا لي. قال يسوع: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. حيث أن الحياة الأرضية قصيرة، ممتلئة بالمتاعب، مؤقتة، فإن يسوع مضى لكي يعد منزلا لي. قال يسوع: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. هذا البيت أناله بالإيمان، هذا البيت الذي ذهب يسوع لكي يعده لي في السماء أناله بالإيمان. يوحنا 14 الآية 1 قبل آية الحفظ مباشرة، قال يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة. إن الطريق لنوال منزل ملك في السماء هو بالإيمان، بالإيمان بشخص الرب يسوع، بالإيمان بعمل يسوع الخلاصي لأجلنا على عود الصليب. يا له من امتياز، لأن كل الذي يأتي إلى الرب يجب أن يؤمن أنه موجود. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ويسوع في السماء يعد منازل كثيرة. هو الذي قال: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. إن الخلاص مقدم للجميع، من كل الأمم والشعوب والألسنة. يقول الكتاب: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يسوع في السماء يعد منازل كثيرة. ملاحظة أخرى: يسوع سوف يأتي من السماء لكي يأخذني إلى موطني وإلى منزلي في السماء، وهكذا أكون كل حين معه. يقول: آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا.
أنا عارف أن الرب خلق العالم في 7 أيام ورأى أن ذلك حسن. ومنذ أن صعد يسوع وهو يعد بيتا لي في السماء، فكم وكم سيكون هذا البيت رائع وعظيم، وهو يعد هذا البيت على مدى سنين طويلة. قال يسوع: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فهل أنت واثق من نوال الحياة الأبدية في شخص المسيح يسوع؟ هل فتحت قلبك لنعمة وبركة الإيمان بالرب المخلص لكي تنال بالإيمان خلاصا ثمينا عظيما وتضمن موطنا أكيدا لك في السماء؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. آمين.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى بسمة الصباح وهمسة المساء مع تحدي التطبيق. يقول يسوع في يوحنا 14:1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. لا تضطرب قلوبكم. ثم يذكر يسوع بعد ذلك يذكر جملتين، الجملة الأولى خبرية والثانية أمرية. خبرية: أنتم تؤمنون بالله، هذا خبر. الأمر: فآمنوا بي. إن كنت تؤمن بالله فأنت ستثق في شخص الرب يسوع. فآمنوا بي، آمن أن وعده صادق، آمن أنه مضى لكي يعد لك منزلا، وسيأتي اليوم الذي فيه يأتي لكي يأخذك إليه. جملة خبرية: أنتم تؤمنون بالله. جملة أمرية: فآمنوا بي، إن كنت تؤمن بالله آمن بوعد ابن الله. والآن إلى ختام الكلام. قد مضى سيدي للسماء ليعد مكانا لنا، حتى حيثما يكون نبقى معه لنكون في هناء وعز وسكون. في السماء موطني للأبد مع حبيب المسيح الصمد، سأغني للحبيب من فداني بالصليب تاركا كل سهدي والنحيب. أرفع صوتي في موطني وأرنم ترنيمة لا يعرفها أحد غير مولاي الصمد، وسأنشدها إلى الأبد. قد نلاقي ألاما هنا في مسيرنا مع ربنا، إن وعده أمين وهو معنا كل حين، يرفع الحزن عنا والأنين. يا لشوقي للسماء، دار راحة لنا، زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

وحدك تنصرني وترفع راسي. وعجيب العمل يا رب اللي عملته على الصليب، انك تحمل عاري وترفع راسي، واكننا بدلنا الاماكن، واخدت انا شرفك واخدت انت عاري. ومش بفهم، مش بفهم قصة الحب العجيب اللي فعلا تخليك تتنازل عن كل مجد، آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجدت في الهيئة كإنسان وضعت نفسك وأطعت حتى الموت، موت الصليب. قد إيه يا رب ألم مهين جدا، لكن أنت شفتني أستاهل، شفتني أستاهل كل ألم، وشفتني أستاهل كل مرارة، وشفتني أستاهل كل خزي، وشفتني أستاهل كل خزي وعار، عشان تقولي بحبك. أنا مش هبص ورايا، قررت يا رب أدوس على الخطايا يا رب، وأحمل أنا كمان صليبي، أحمل أنا كمان صليبي، وأموت عن نفسي كل يوم عشان أعيش لك كل يوم.

في رومية 8 بيقول كده: أعظم إعلان محبة من الله نفسه لكل حد فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن، أيوة يا رب أنا مصدقة، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. لولا موت الصلب يا فادي،

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. طبعا خدنا حلقات طويلة متكررة، إذا أردت أن ترجع إلى هذه الحلقات فيمكنك أن ترجع إليها في أي وقت تشاء. في هذه الفرصة سوف نتحدث معا في موضوع هام جدا في بورتري صورة المسيح تحت عنوان خلوة مع الحبيب، أو خلوة حلوة مع الحبيب. كنا زمان بنسأل تعرف إزاي الاثنين مخطوبين من الاثنين المتجوزين؟ في الغالب المخطوبين بيتكلموا على طول، وفي الغالب المتجوزين يمكن بيقعدوا ساكتين فترة طويلة. لذلك يقول الكتاب في سفر نشيد الأنشاد: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. ويقول: التفت، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. خلوة حلوة مع الحبيب. ما هي الخلوة؟ الخلوة هي المقابلة الشخصية اليومية المنتظمة مع الله، تستمع فيها إليه في الكلمة، وتكلمه في الصلاة، وتبتهج به في الترنيم. أكرر التعريف مرة أخرى: الخلوة هي المقابلة الشخصية اليومية المنتظمة مع الله، تستمتع فيها وتستمع إليه في الكلمة، وتكلمه في الصلاة، وتفرح وتبتهج به في الترنيم. فالخلوة هامة جدا بالنسبة لحياة كل مؤمن ولد من الله. ما أهمية الخلوة؟ الخلوة فرصة للتلازذ بالرب. يقول في مزمور 27 الآية 4: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس. ما هي؟ أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. الخلوة فرصة للتلازذ بالرب، وفرصة للتعبد للرب. يقول الرسول بولس في رومية أصح 12 الآية 1: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. الخلوة هامة لأنها فرصة للتلازذ بالرب، وفرصة للتعبد للرب، وفرصة لنوال القوة والنصرة على الخطية. يقول في مزمور 119 الآية 92: لو لم تكن شريعتك لذتي لهلكت حينئذ في مذلتي. لا توجد قوة للنصر على الخطية إلا بالتواجد عند مصدر القوة، بالخلوة اليومية. ثم الخلوة اليومية هامة جدا لأنها فرصة لنوال القيادة العملية. القيادة، يا ترى هنمشي إزاي؟ الجي بي اس بتاعنا ازاي؟ يقول في مزمور 119 الآية 130: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. لذلك هل اختبرت لذة وروعة وجمال وجلال الخلوة اليومية مع الرب؟ زمان كان في ترنيمة بتقول: يطيب ساعات بها أخلو مع الحبيب، يجري حديثي معه سرا ولا رقيب. وهناك ترنيمة حديثة تقول: علمني لما افتح عيني أول فكرة يا رب تجيني، إني أقوم وأقعد وياك، أسمع صوتك جوه كلامك. فهل يا ترى هذه هي عادتك في كل يوم؟ الخلوة اليومية هي المقابلة اليومية الشخصية المنتظمة مع الله، تستمع فيها إلى كلمته، وتكلمه في الصلاة، وتبتهج به في الترنم. فهل وجدت كارت من الرب بيقول لك فيه حضرت ولم أجدك؟
وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة مع بورتري صورة المسيح، أدعوك وأشجعك أن تبدأ خلوتك اليومية مع الله لكي تتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب. ربك يا رب لينا، صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 78، قصيدة لأساف.
1: أصغي يا شعبي إلى شريعتي، أميل أذانكم إلى كلام فمي، أفتح بمثل فمي، أذيع ألغازا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها وأباؤنا أخبرونا، لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر، مخبرين بتسبيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى أباءنا أن يعرفوا بها أبناءهم، لكي يعلم الجيل الآخر بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله، بل يحفظون وصاياه ولا يكونون مثل أبائهم جيلا زائغا وماردا، جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة لله. بنو أفرايم النازعون في القوس الرامون انقلبوا في يوم الحرب، لم يحفظوا عهد الله وأبوا السلوك في شريعته ونسوا أفعاله وعجائبه التي أراهم قدام أبائهم. صنع أعجوبة في أرض مصر بلاد صوعا، شق البحر فعبرهم ونصب المياه كند، وهداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار، شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة، أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار. ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه لعصيان العلي في الأرض الناشفة، وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم فوقعوا في الله، قالوا: هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ هوذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية، هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه؟ لذلك سمع الرب فغضب واشتعلت نار في يعقوب، وسخط أيضا صعد على إسرائيل لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه. فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات، وأمطر عليهم منا للأكل وبر السماء أعطاهم، أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع، أهاج شرقية في السماء.

وسنيهم بالرعب. إذ قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا إلى الله وذكروا أن الله صخرتهم والله العلي وليهم، فخدعوه بأفواههم وكذبوا عليه بألسنتهم، أما قلوبهم فلم تثبت معه ولم يكونوا أمناء في عهده، أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه، ذكر أنهم بشر ريح تذهب ولا تعود، كم عصوه في البرية وأحزنوه في القفر، رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس إسرائيل، لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو، حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد صوعا، إذ حول خلجانهم إلى دم ومجاريهم لكي لا يشربوا، أرسل عليهم بعوضا فأكلهم وضفادع فأفسدتهم، أسلم للجردم غلتهم وتعبهم للجراد، أهلك بالبرد كرومهم وجميزهم بالصقيع، ودفع إلى البرد بهائمهم ومواشيهم للبروق، أرسل عليهم حمو غضبه سخطا ورجزا وضيقا، جيش ملائكة أشرار، مهد سبيلا لغضبه، لم يمنع من الموت أنفسهم بل دفع حياتهم للوبأ، وضرب كل بكر في مصر أوائل القدرة في خيام حام، وساق مثل الغنم شعبه وقادهم مثل قطيع في البرية، وهداهم آمنين فلم يجزعوا، أما أعداؤهم فغمرهم البحر وأدخلهم في تخوم قدسه، هذا الجبل الذي اقتنته يمينه، وطرد الأمم من قدامهم وقسمهم بالحبل ميراثا، وأسكن في خيامهم أسباط إسرائيل، فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوا، بل ارتدوا وغدروا مثل أبائهم، انحرفوا كقوس مخطئة، أغاظوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم، سمع الله فغضب ورذل إسرائيل جدا، ورفض مسكن شيلو الخيمة التي نصبها بين الناس، وسلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو، ودفع إلى السيف شعبه وغضب على ميراثه، مختاروه أكلتهم النار وعذاره لم يحمدن، كهنته سقطوا بالسيف وأرمله لم يبكين، فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر، فضرب أعداءه إلى الوراء جعلهم عارا أبديا، ورفض خيمة يوسف ولم يختار سبط أفرايم، بل اختار سبط يهوذا جبل صهيون الذي أحبه، وبنى مثل مرتفعات مقدسه كالأرض التي أسسها إلى الأبد، واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عايز اعرفني. النهارده عايز اتكلم عن موضوع كده بقى عادي قوي وسط مجتمعنا وبالذات مجتمعنا المسيحي الكنسي. عايز اتكلم عن الرشوه. الحقيقه الاسبوع اللي فات وانا بخلص ورق في المرور كده والورق خلصان ومفيش اي مشكله، لقيت اللي قدامي بيطلب انه حاجه، وفي نفس الوقت انا قعدت افكر هل لو محدش خد باله حطها تحت الفايل مثلا وقدمها ولا اعمل ايه. الغريبه انه ما بقاش فارق وبقى بيطلب بوضوح، مش محتاج يبقى تحت الفايل، هو بقى بيبقى كمان فوق الفايل، ما بقاش في درج بيتفتح، بقى الموضوع بيتحط على طول بكل وضوح وصراحه. السؤال، هل انا المفروض ادفع ولا ما ادفعش؟ ناس كثيره بتحلل الفكره ديت، مثلا بتقول طالما انا باخد حاجه هي حقي بس انا مش عارف اخدها غير بالاسلوب ده انا هعملها، يعني ببساطه كده الغايه تبرر الوسيله، او مش بس الغايه تبرر الوسيله، يمكن ديت فكره ساعات بنستخدمها غلط، لكن انا ده مش بعمل حاجه غلط، ده من حقي بس انا بستعجله بس شويه، بخليه يجي بسرعه. الحقيقه في الحالتين الكتاب بيدين اللي براشي واللي بيدفع الرشوه، في الحالتين اللي بنعمله غلط. مش كده، محتاج تواجه نفسك بوضوح، انا المفروض اعمل كده ولا مش المفروض؟ ده واحد من المبادئ اللي لازم تبقى في حياتك. لو المبدأ انك هتدفع، لو المبدأ انك هتاخد حاجة مش صح بالفلوس مش مفروض تعملها اصلا، ولو هتاخد حاجة من حقك بس بالفلوس، فانت برضو بتحط حد وبتحسب عليه هو خطية، وانت كمان محتاج تراجع نفسك. الحقيقة اوقات كتيرة لان كل الناس بتعمل الحاجة ولان بنحلل الامر بنلاقي الموضوع بقى طبيعي، بس محتاجين نقف وقفة بوضوح مع نفسنا. لكم الأغرب، احنا ساعات بنخلص ورق لكنايسنا واحنا بندفع رشوة، ساعات بنخلص ورق لمباني الكنيسة واحنا بندفع فلوس من تحت الترابيزة، ساعات بنخلص ورق لدار العبادة واحنا بنجيب هدايا ذهب وهدايا فاخرة لأماكن ومؤسسات لأحياء لناس مسؤولة. هل ده منطقي؟ ده بيدي صورة عن المسيح ازاي؟ ده بيدي صورة عن الكنيسة شكلها ايه؟ فكر كويس قبل ما تدفع رشوة، فكر كويس وخليك حقيقي، خليك بجد، خليك صح لكل مكايد إبليس اللي بقت عادية والناس بتعيشها. عايز تعرف نفسك؟ فكر كويس انت عايش صح ولا لا؟ اوعى تدفع رشوة.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة في راديو الحياة الأفضل من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم، ناس كتير تقولك معقولة الله اللي فوق ده بيتكلم؟ معقولة ممكن ربنا يكلمني أنا وأنا تراب ورماد زي ما قال إبراهيم، شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد؟ هل ممكن فعلا ربنا بيسمعني وممكن يرد عليا؟ أسئلة كتيرة محيرة عند الناس. وربنا النهاردة عايز يقول أنه مازال بيتكلم لأولاده بطرق بسيطة جدا وبطرق معجزية جدا. الله بيتكلم بطرق عجيبة وطرق فيها يمكن إعجاز. مرة يكلم موسى من وسط شجرة مولعة عليقة متقدة وهو بيتكلم معاه في خروج 3، يقول موسى موسى موسى ومين يعرفني هنا؟ أنا جاي لك لحد هنا. ياه، معقول أنت لسه واخد بالك مني؟ ده أنا دي 40 سنة هنا هربان من فرعون، بس أنت شايفني في البرية وجاي لحد عندي عشان تكلمني؟ ربنا بيتكلم من خلال شجرة متوقدة بالنار. الله بيتكلم من خلال أمور كثيرة. النهاردة عندي حلقة في الحقيقة بعد حلقات كتير نفسي أقول إن الله بيتكلم للناس اللي بيطعوه ويعيشوا بحسب وصاياه. تقول لي جات فين؟ في خروج 15:26 الرب بيقول كده: فقال الرب: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا مما وضعت على المصريين لأضع عليك، لأني أنا الرب شفيك، أنا يهوى رافا. إيه ده؟ وكان الرب بيقول له إذا سمعت وصاياي، وبعدين يقول له التعبير رهيب جدا، يقول له تصنع الحق في عيني. رب دايما كان بيتكلم في الموعظة على الجبل: طوبى لمن عمل وعلم، هذا يدعى عظيما في ملكوت الله. ولو يقول كده لسوفيلوس في أعمال 1: هذا ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. مرات كتير الحياة عندنا منفصلة عن الكلام. عندنا في مصر هنا مثل مشهور جدا جدا يقول: أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. ليه تسمع كلام تصدقني ولما تشوف أموري تستعجب؟ لأنه الحياة في حتة والكلام في حتة. بس ربنا بيقول عايز تسمع صوتي، خلي حياتك زي كلامك. يقول كده أنه يروا أعمالكم الحسنة. أيوة، مش كلامكم الحسن، لا، أعمالكم الحسنة، فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وكأنه عايز يقول حاجة مهمة قوي قوي: لما أنت بتسلك قدامي وتسمع لصوتي والوصاياي وتعمل حق في عيني، أنا هتكلم معاك، أنا هعمل حاجات معجزية في حياتك، أنا هعمل آيات وعجائب معاك، بس المهم أنك تطيعني، والمهم قوي قوي أنه يكون سلوكك مرضي قدامي. يعني السلوك أحبائي، لا يمكن ربنا يتكلم مع حد سلوكه متلخبط. يعني يقول كده بطرس الرسول بيتكلم للأزواج، فبيقول لهم حاجة مهمة قوي قوي، بيقول لهم أنه تسلكوا بفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، تدو

ورا الحيطان المتقفلة والبيبان المغلقة أخبارها إيه؟ ما هو مستحيل أكون ملخبط في بيتي وفي خدمتي وفي حياتي السرية ويجي ربنا يقول لي هسمعك صوتي. الرب النهاردة عايز لناس وسطينا وناس بيسمعونا يقول لنا كده، حياتك السرية هي أساس كلامي ليك. عشان كده يقول إن كنت تسمع لصوت الرب إليك وتصنع الحق في عينيه، كأنه بيقول له عايز تسمع صوتي، اعمل الحق، اعمل المرضي، اسمع صوتي وانا اسمعك كلامي، بس بشرط انك تعيش بحسب وصاياي، بحسب المكتوب. حياتك السرية تكون بحسب قلبي، وده اللي ربنا عايز يعلمه لنا كلنا. اصلي من كل قلب لكل واحد وواحد، ربنا يدينا نعمة انه اللي باقي في العمر يكون لمجده، ونعيش الحياة اللي ترضيه وتشبع قلبه. والرب معاك ومعاك. الحلقة جديدة، إلى اللقاء.

واحدة من الأغاني الشهيرة للست أم كلثوم تقول كده، بتقول العيب فيكم وفي حبايبكم، لما بتتكلم عن الحب بتقول العيب مش في الحب، الحقيقة يا جماعة العيب فيكم وفي حبايبكم، لكن بتقول كده أما الحب يا روحي عليه. طبعا دي واحدة من الأغاني اللي قالتها بالعامية. أوقات كتير قوي بنفكر إن العلاقات إن الحب هو اللي فيه المشكلة، لكن للأسف لما بندور في حياتنا وفي علاقاتنا بنلاقي إن الناس اللي حوالينا هم اللي أثروا على نظرتنا للعلاقات وعن نظرتنا للحب. فوجعنا من البشر وتجاربنا السلبية الكتير اللي عدينا فيها بتخلينا نقلص دور الآخرين في حياتنا، وأوقات كتير كمان بتخلينا نقلل علاقاتنا، وتحولت المشكلة مع الوقت وكأن العيب في العلاقات وفي الحب نفسه، وكأن العيب في الشركة والانفتاح مش في الناس نفسهم اللي خلقوا عندنا الصورة السلبية والشكل السلبي عن الحب والعلاقات. عشان كده ببساطة احنا في اوقات كتيرة بنحتاج نعمل حاجتين. الحاجة الاولية نخلق مجتمع صحي جديد، نحتاج انه ناس جديدة تقتحم حياتنا ويقرروا معانا نعيش ازاي ونفكر ازاي ونمشي ازاي، تبتدي سكة مع ناس. الحقيقة بنحتاج لأمثلة حقيقية عملية بتعيش العلاقات الصحية الكتيرة ديت. ممكن يكون في علاقات كتير في حياتك بتخربك وبتأذيك، لكن في نفس الوقت محتاج تدور على علاقات تانية تساعدك وتبنيك. اخلق حواليك مجتمع صحي يغير فيك، وفي نفس الوقت اعمل حدود للعلاقات اللي بتخربك وبتأذيك ديت. اعمل ليها حدود عشان ما يزيدش التجارب السلبية والعلاقات السيئة في حياتك. حط حدود وافتح حدود، حط حدود مع اللي بيأذي، مع السلبي، مع اللي بيرجعك لورا، واعمل مساحة للعلاقات الجديدة الأكبر والأفضل اللي تخليك في مجتمع صحي جديد تتغير فيه. الصراع الدائم ازاي اختار الناس اللي حواليا؟ الصراع الدائم ان ممكن يبقى عندي جماعة اقل بس مؤثرة بس مغيرة بس صحية، والجماعة اكبر ممكن تبقى مساحتها كبيرة بس مش داخلة في عمق في حياتي، مش بتأثر بعمق في حياتي، ومش بسمح لها تأثر لان تأثيراتها هتبقى في حياتي سلبية. العيب مش في العلاقات، العيب مش في الحب، لكن العيب في اختيارنا لمين اللي في دوائر علاقاتنا ومين اللي بنحبه وبنتحب منه.

0: واحدة من الأغاني الشهيرة للست أم كلثوم تقول كده، بتقول العيب فيكم وفي حبايبكم، لما بتتكلم عن الحب بتقول العيب مش في الحب، الحقيقة يا جماعة العيب فيكم وفي حبايبكم، لكن بتقول كده أما الحب يا روحي عليه. طبعا دي واحدة من الأغاني اللي قالتها بالعامية. أوقات كتير قوي بنفكر إن العلاقات، إن الحب هو اللي فيه المشكلة، لكن للأسف لما بندور في حياتنا وفي علاقاتنا بنلاقي إن الناس اللي حوالينا هم اللي أثروا عن نظرتنا للعلاقات وعن نظرتنا للحب. فوجعنا من البشر وتجاربنا السلبية الكتير اللي عدينا فيها بتخلينا نقلص دور الآخرين في حياتنا، وأوقات كتير كمان بتخلينا نقلل علاقاتنا، وتحولت المشكلة مع الوقت وكأن العيب في العلاقات وفي الحب نفسه، وكأن العيب في الشركة والانفتاح مش في الناس نفسهم اللي خلقوا عندنا الصورة السلبية والشكل السلبي عن الحب والعلاقات. عشان كده ببساطة احنا في اوقات كتيرة بنحتاج نعمل حاجتين. حاجة الأولية نخلق مجتمع صحي جديد، نحتاج انه ناس جديدة تقتحم حياتنا ويقرروا معانا نعيش ازاي ونفكر ازاي ونمشي ازاي، تبتدي سكة مع ناس. الحقيقة بنحتاج لأمثلة حقيقية عملية بتعيش العلاقات الصحية الكتيرة ديت. ممكن يكون في علاقات كتير في حياتك بتخربك وبتأذيك، لكن في نفس الوقت محتاج تدور على علاقات تانية تساعدك وتبنيك. اخلق حواليك مجتمع صحي يغير فيك، وفي نفس الوقت اعمل حدود للعلاقات اللي بتخربك وبتأذيك ديت. اعمل ليها حدود عشان ما يزيدش التجارب السلبية والعلاقات السيئة في حياتك. حط حدود وافتح حدود، حط حدود مع اللي بيأذي، مع السلبي، مع اللي بيرجعك لورا، واعمل مساحة للعلاقات الجديدة الأكبر والأفضل اللي تخليك في مجتمع صحي جديد تتغير فيه. الصراع الدائم ازاي اختار الناس اللي حواليا؟ الصراع الدائم ان ممكن يبقى عندي جماعة أقل بس مؤثرة بس مغيرة بس صحية، والجماعة أكبر ممكن تبقى مساحتها كبيرة بس مش داخلة في عمق في حياتي، مش بتأثر بعمق في حياتي، ومش بسمح لها تأثر لأن تأثيراتها هتبقى في حياتي سلبية. العيب مش في العلاقات، العيب مش في الحب، لكن العيب في اختيارنا لمين اللي في دوائر علاقاتنا ومين اللي بنحبه وبنتحب منه.
1: يا رب يا صعب، أشكرك إنك إله صالح وأمين، أشكرك يا رب إن أنت حاضر في وسطنا، أشكرك يا رب إنك بتسمع أنات قلوبنا. يا رب بحط بين إيدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم، تيجي يا رب يا صعب طيب كل قلب يا رب. أنت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لأن أنت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق إن أنت يا رب بتقدر تداوي، أنت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. أمين.

اهلا بيكم اعزائي المستمعين وحلقه جديده من الله بيتكلم. الله بيتكلم، الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس، الله موجود بيتكلم، بيتكلم بالظروف، بالاحداث، بالموج العالي، بيتكلم من وسط العاصفه، بيتكلم بصوت خفيف هادي. ربنا بيعرف يتكلم في وقته وبطريقته الخاصه. نفسك تسمع صوت ربنا؟ نفسك تسمعي في الأمر اللي انت حاطة فيه يعني أملك أن ربنا يشور عليكي؟ أنا متأكد أنه موجود وأنه بيتكلم وأنه حي. مدام حي يبقى بيتكلم. الله كلي الكمال، ولأنه كامل يبقى بيتكلم وكمان بيسمع. الله بيسمع صوت ولاده وبيرد عليهم. النهاردة عندي طريقة من الطرق الجميلة اللي الله بيتكلم بيها. بيتكلم بطرق كتيرة، من خلال كلمته، بالروح القدس، بالأشخاص المحيطين، بالرؤى والأحلام، بالملائكة، بحاجات كتير قوي. بس النهاردة في يوحنا الأولى 3:19 يقول يوحنا الحبيب هذه الآية الخطيرة: بهذا نعرف إننا من الحق ونسكن قلوبنا قدامه. وعدد 20 حنا الأولى 23 آية خطيرة جدا، يقول: لأنه إن لمتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. يعني لمتنا قلوبنا؟ أنا عايز بس أفك الآية دي شوية. بيقول الله بيتكلم، إزاي أعرف إن أنا يعني بسلك في الحق وإن أنا ماشي صح؟ بيقول إن لمتنا قلوبنا. يعني لمتنا قلوبنا بالصعيد كده وباللغة البسيطة يعني ربنا قفل قلبي لما بقى مش مرتاح. ربنا اللي ليه سلطان على قلب ولاده فيديك عدم راحة. حد يجي يقول لي ايه؟ مع اني ما كنتش مرتاح للموضوع من الاول، طب كملت ليه؟ واحد يجي يقول ايه؟ مع انه ربنا كان مديني راحة بس خفت. خايف ليه؟ فلما ربنا يخلي الاشارة حمراء يبقى عايز يقول حاجة، ولما ربنا يفتح الاشارة تبقى خضراء يبقى ربنا عايز يقول حاجة. مشكلة كبيرة ومصيبة كبيرة ان انا عدي والاشارة حمراء، ممكن يجي حد من المقابل يروح خبطني مطيرني، وازمة كبيرة ان انا افضل واقف والاشارة خضراء وربنا عايز نعدي. فهنا بيقول انه السلام الداخلي، ربنا حط حاجة ومؤشر جوه قلوب المؤمنين اسمه السلام الداخلي. لما ربنا يقفلني يبقى عايز يقول حاجة، ولما ربنا يفتحني ويدينا راحة يبقى عايز يقول حاجة. في ناس كتير كملوا في طرقهم رغم ان كان ربنا قافل، ما كانوش مرتاحين وكملوا، كانوا حاسين انه في حاجة غلط وكملوا. يقول انا ما كنتش مرتاح للخطوة دي، ما كنتش مرتاح للسفر ده، ما كنتش مرتاح للجواز ده، ما كنتش مرتاح للشغل ده. طب لما ربنا مش مريحك كملت ليه؟ كملتي ليه يا اختي الغالية؟ والرب عايز يقول حاجة مهمة: انا ليا سلطان على قلبك وقلبك، فلما انا اديك راحة بقولك يلا انا معاك، ولما أنا بقفلك يبقول لك وقف ما تتحركش، لأن أنا بقول لك الطريق اللي جاي أنت مش قده. يا ما ناس ربنا كلمهم بالطرق دي بس ما خدوش بالهم. بس ربنا النهاردة عايز يعلمني حاجة: ما تديني السلطان وتديني المساحة إن أنا اللي حركك. تحركني إزاي؟ أقول لك بالمؤشر بقى، بالروح القدس جوه قلبك. أنا ليا يقول كده إنه الله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. أنا شايف الطريق كله، فأنا هقول لك الطريق ده قدام بعد شوية أنت مش شايف، بس أنا شايف، شايف إن في خطر مستنيك، شايف إن في منحنى صعب مستنيكي، فأقول لك الطريق ده ما يناسبكش، الطريق ده خطر، في لصوص، الطريق ده في أزمة قدام، الطريق ده مقطوع ما تكملش فيه. طب أنا بقى رحت متجاهل صوت ربنا ورحت مكمل. أنا بكمل على مسؤولية الشخصية. فيجي ربنا يقول لي إيه؟ أنا هديك صوتي بس هدولك جوه قلبك، فلما تبقى متاح ليا ومكرس وقت أقولك اديتك راحة، ده دليل إن أنا بقولك كمل. قفلت قلبك وديتك عدم راحة بقولك وقفي ما تتحركيش. أنا دايما أقول كده أنه ربنا عنده طرق كتير، بس واحدة من الطرق الرهيبة جدا اللي الله بيتكلم بيها السلام الداخلي. السلام ده ما يعرفش العالم يديه ولا المؤشرات الطبيعية. ممكن يبقى

فضلك ربنا يعلمنا أنه الإشارة حمراء وقف انتظر ما تتحركش، الإشارة خضراء عدي وأنا معاك ومش هسيبك، الطريق أمان وأنا شايف السكة كلها، وربنا يكون معاك ومعاكي وتكون في ملء مشيئته وخطته. وإلى اللقاء في حلقة جديدة الرب معاكم.

0: انا مبسوطه جدا النهارده اني بجد بعمل الحلقه دي مع نادو، ولسه بتقولي حضرتي ايه؟ قلت لها نادو بجد حلقه كده مكالمات تليفون. انا اخدت فتره انا ونادو بحب قوي نتكلم بالليل، عارفين المكالمات اللي هي بتاخد ساعه وساعتين وبتبقى من القلب قوي، وبحس الواحد مهما انشغل دايما بيحن او بيفتقد حته ان احنا بنتكلم من قلبنا دي، عارفه المكالمات اللي احنا مش بنفكر هنقول ايه. لا بجد أيوة. وحشتني نادو، عامله ايه؟ غير اني مؤخراكي
1: لذيذة دي.
0: غير اني مؤخراكي بس
1: لا لا.
0: فرقة معايا قوي نادو، فرقت معايا. وفاكرة بقى جملة حاسة نفسي نبدأ بيها واحنا بنتكلم، في مرة كنت بكلم نادو متضايقة ومحبطة شوية، هي ممكن تبقى نسياها، فراحت قالت لي في وقت كنت مش عارفة أحب شكلي وأحب نفسي وكنت بقعد أصلي، قلت لها وبعدين؟ قالت لي وبعدين لقيت نفسي شكلي ما اتغيرش وجسمي ما اتغيرش، بس بدأت احب نفسي واشوف نفسي قد ايه جميله. وبالمناسبه النهارده نادو بتشتغل ميك اب ارتست قد الدنيا بجد، فانا نفسي تحكي لي اكتر على الفيس دي. كم البنات يا نادو اللي دلوقتي بتبص على نفسها ومش بتشوف غير العيوب اللي في نفسها؟ تعرف انا ساعات اصلا ابص على نفسي كده في المرايه اقول ده شكلي وحش قوي النهارده، مع اني ما اختلفش عن امبارح، بس هي حاجه جوه. فعايزاكي تحكي لي في الحته دي.
1: بصي، يعني انا مش عارفه قوي ابدا منين، بس دي اكتر حاجه اعتقد كلنا بنصارع وبنعدي فيها، واعتقد ممكن نتكلم في كام حاجه. اول حاجه، انا كان زمان بيتقال لي كتير قوي قوي لازم تحبي نفسك، لازم بجد تبقي احسن مع نفسك وتحبيها بجد، وانا كنت ببقى حاسه
0: يعني إيه؟
1: احب نفسي؟ ايوه يعني اعمل ايه؟
0: ايوه،
1: اصل انت لما بتحبي حد بتحبيه علشان انت عاجبك في حاجات معينه،
0: صح؟
1: انا مش عارفه ابص لنفسي واقول اصل انا مثلا بعمل مش عارف ايه حلو. الموضوع كان بالنسبه لي معقد جدا، ومش ان انا بكره نفسي ولا حاجه، بس في نفس الوقت زي اي حد، كل لما بنتعرف على ناس، كل لما بنقارن نفسنا بيهم، وكل لما بتحسي ان انت شايفه في نفسك نص الكوبايه الفاضي بس،
0: بنقارن نفسنا بيهم. دي يعني هايلايت يا جماعة.
1: بس بعدين كنت في مرة قاعدة بصلي، وبعدين حسيت كأن ربنا نور لي كده، انه اطلبي مني ان انت تشوفي نفسك زي ما انا شايفك. وحسيت وقتها انه الاله اللي بيحبني بمحبة غير مشروطة اكيد مش باصص لنص الكوباية الفاضي بس، واكيد هو شايف نص كوباية مليان او شايف الكوبايه كلها، بس في نفس الوقت مقرر انه هيحبها زي ما هي. وحسيت انه لو انا كنت شخصيه تانية، لو انا كنت ليزا، اوكي، وانا بحكم على ليزا نفس الاحكام دي، اعتقد ما كنتش هقول نفس الحاجات دي، ما كنتش هبقى سخيفه قوي كده على ليزا، ما كنتش هبقى صعبة قوي كده معاها، بالعكس كان هيبقى عندي رحمة وكنت هديلها 100 عذر بدل ما انا عمالة اضغط عليها.
0: تعرف انا في كل الحلقات اللي بنعملها، سوري بقطعك، مع كل الستات كلنا اجمعنا على النقطة دي، احنا بنبقى حنينين يعني مثلا لو شفتك كانت تقولي ليزا شكلي وحش النهارده هقولك انت عبيطه بقى، يعني بصي على نفسك، بصي دي انت قد انت حلوه. لكن بيبقى سهل نقدم حب بس مش عارفين دي
1: التاني.
0: بتاخدي بالك؟
1: صح جدا. واعتقد ان ده بسبب المقارنة، اعتقد ان احنا بسبب السوشيال ميديا طول الوقت قاعدين وشايفين ناس تانية، وطول الوقت انا لما ببص على صورة بشوف ايه اللي عندها مش عندي،
0: صح؟
1: مش انه اشوف الحاجة الحلوة وباركها زي ما هي واقول يعني الله دي حلوة خلاص، من غير ما ابص لنفسي وانا ببص على الصورة.
0: دي جملة مهمة قوي، من غير ما ابص على نفسي، يعني حط صورتي جنب صورتها
1: بالظبط، واقول انا اعرف اعمل الحاجه دي، طب انا اعرف اشتري الحاجه دي، طب انا اقدر اروح المكان الفلاني، طب انا اقدر ابقى مع الناس الفلاني، يعني كل ده اعتقد هو اللي بيخلينا مش شايفين نفسنا كفايه ومش شايفين نفسنا حلوين.
0: ايوه. طب عايز اسالك سؤال، لما قعدتي القعده دي مع ربنا وصليتي، عشان انا ساعات بحس وانا بصلي يا رب ساعدني احب نفسي يا رب، بتشوفي الحاجه بتحصل في قد ايه؟ يعني اكيد ممكن كذا حد يقول ما انا بصلي الصلوه دي، اكيد الصلوه دي بتتقال بطريقه، ما بقى مقدون بين طريقه يعني اللي هو انا ساجده او واقفه، لا اقصد في حاجه معينه جواكي او يمكن رغبه معينه بجد دي الديزاير بتاعتي فبالتالي بتحصل، بس بتاخد وقت قد ايه؟ يعني ايه امتى حسيتي لا ده ربنا استجاب بجد وانا شايفه التغيير ده؟

0: انا هقولك حاجه يعني من خبرتي الشخصيه البسيطه المتواضعه انه انا بحس ان الحته دي ليها علاقه كبيره قوي بالايدنتيتي او انا مين ماشي. فانا بحس ان دي مش طلبه يعني انا بطلع اللي جوه قلبي ربنا وبفضفض له كده، لكن هي مش طلبه اللي هو انا محتاجه عربيه عايزه عربيه، لا هي مش كده، بس هي رحله انا بمشيها مع ربنا.
1: واو.
0: لان كل لما بشوف محبته ليا اكتر كل ما انا بعرف احب نفسي اكتر. عشان كده لما كنت بقولك في الاول انه لما ربنا يوريني هو بيحبني ازاي انا هعرف احب نفسي، لاني شايفه محبه رهيبه اتبذلت عشاني وانا عارفه ومدركه اني ما استحقهاش.
1: واعتقد هبقى عارفه استقبل يعني ماضي تيجي تقول لي ايه ده شكلك حلو. انت عارفه انا في وقت لما حد كان يقول لي شكلك حلو النهارده بقول له ايه ده البلوزه اصلها مش عارفه ايه، واقعد احس يعني مش للدرجه دي.
0: أيوة.
1: لغايه ما في مره حضرت فيديو بيقول اتعلم لما حد، اللي كان للبنات يمكن احنا عندنا مشكله دي اكتر، الواد رايقين قوي بس اللي هو اتعلم لما حد يقول لك شكلك حلو شكرا. مش اصل النهارده عملت شعري كوافير، اصل نادو عملت لي حواجبي عادي شكرا.
0: أيوة.
1: بجد بس بتاخد وقت. بما انك اصلا دلوقتي بقيتي بتلعبي في حته يعني كل البنات، انا اصلا بشوف اي صوره يا نادو، ان البنات اصلا اللي بتنزل صور من غير فلتر يتعدوا على الصوابع. ايه رايك صح. اصلا في حوار الفلتر دي لوحده بجد، انا ساعات بحس عارفه ساعات بقعد اقلب كده على الفلتر بحس ان انا مش واخده عليا، بس تقريبا اللي بياخد على الفلترز في مره واحده قالت انا مسحت كل صورها على انستغرام، قالت اصلا لقيت نفسي مش عارفه ابص لنفسي من غير فلترز.
0: هي مشكله الفلترز مش كونها كفلترز، بس مشكله الفلترز انه هي بتدي شكل معين. لو انت مش مناسبه لي، if you do not fit في الشكل ده، كان اللي هو ايه، انا النهارده هشتري شنطه مش عارف شكلها ازاي عشان الناس لابساها عشان افيت جوه المجموعه دي. هي نفس الكونسبت انه لو انا مش شكلي زي الفلتر انا مش بفت في مقياس الجمال بتاع اللي العالم ماشي بيه دلوقتي.
1: صح.
0: فمشكله الفلتر ان هو الفلترز يعني ان هي بتلعب مره تانية في شخصيتي او في فكره انا مين قدام نفسي. هل انا استحق ولا لا، هل انا جميله ولا لا، كل ده في مجرد فلتر على انستغرام. يعني كارثه. انت بتلاقي بنات شكلهم فعلا حلو جدا وحاطين فلترز وهم مش مقتنعين بشكلهم، وبنات صغيرين جدا وبيقرروا يروحوا يعملوا حاجات كتير قوي في وشهم وهم مش محتاجين كل ده.
1: مش محتاجين، دي جمله مهمه قوي خلي بالك، لان انا لسه كنت بحكي مع ناس صحابي بتقولي اصل بصي مناخيري محتاجه تصغر، الجولاين مع حاجات بقى الجولاين ايه يا جماعه. ومشكله ان هم بيتكلموا عليها سيريس قوي يعني بجد، وانتي في نفس الوقت حاسه يا جماعه احنا شايفينكم حلوين.
0: ايوه.
1: ففي الغالب هو انتي قلتي كومبو بس هو كله مرتبط ببعضه يعني. انا اصلا في الاول لما بشوف انا بستقبل الحب من ربنا وبمشي معاه رحله زي ما انتي قلتي، هي مش طالبه ومش حاجه بنصليها فبتحصل بعدها بمده، دي رحله، وبعدين ببدا اعرف انا مين، فبشوف اصلا اللي احنا فيه ده اللي انا محتاجه ولا لا. انت قلتي ده مش محتاجينه.
0: ايوه. وبعدين في حته مهمه قوي كمان في مرحله الشفا دي من المجتمع بيعمله، وان انا استقبل محبه ربنا، هي ان انا ابقى قابله المشاكل اللي عندي. يعني لو انا شايفه ان المجتمع بيقول لي مناخيرك كبيره ولا مش عارفه شكلك عامله ازاي، انا لما احب نفسي زي ما هي اقبلها وابقى متصالحه معاها، ما بقاش ماشيه بمقاييس حد بيقول لي عليها. يعني انا مش ضد ان احنا ان انا اجمل من نفسي شويه او كده، بس فعلا بتقابلي ناس بيبقوا متعقدين.
1: نادو بتقابل كتير يعني نادو بتقابل كتير، واللي بتكلمكوا دي مهتمه بروحها فهي بتتكلم من الواقع. انت قلتي بجد ان انا في عيوب لازم اتقبلها يعني برضو جزء من دي، جمله مهمه قوي، لان احنا بقينا ماشيين حاسين لا انا لازم ابقى شكلي ستاندرد معين. عارفه نادو ايه المشكله؟ ان الترند ما بيخلصش يعني. انتي بتشوفي بقى في الميك اب وكده انت بتلاقي شويه اصل الحواجب تخينه شويه بترفع شويه. أيوة. اللون ده هو الترندي شويه ده مش ترند. فاحنا لو مشينا كده بنوصل لايه يعني؟ قابلتي ناس كده مثلا وانت بتعملي يعني سيشنز او كده؟ اكيد قابلتي ناس حاسه غيريني.
0: لا انا
1: عايزه معرفنيش.
0: طبعا لا، وقابلت ناس ما فيهمش غلطه شايفين عيوب الدنيا فيهم.
1: واو.
0: اقعدي بقى واقنعيها ان هي مش ان هي كويسه وان هي ما فيهاش العيوب دي كلها، هي مش مقتنعه. فبتيجي تحسي انه هي بجد ملهاش علاقه الشخص ده حلو ولا مش حلو. هي عليها علاقة بانتي مقتنعة بايه، المجتمع مؤثر عليكي ازاي، شايفة ربنا فين في حياتك، ومحبته وصلك ولا.
1: بصي انا اشعرت تعرفه المجتمع حطينا في دايرة. هسألك سؤال كده افتكرته دلوقتي، عمرك اتحطيتي في ليبل معين؟ يعني حسيتي الناس حطيتك من بره كده بشكلك؟ انا مثلا عارفة اتحطيت في ايه، بس انتي حاسة اتحطيتي في ليبل معين، قعدتي وقت لزق في دماغك لغايه ما بداتي الرحله دي مع ربنا؟
0: اه طبعا.
1: ايه بقى فاكره الليفل تحبي تشاركيه على الهوا ولا حاسه خليني اغليه جوايا؟ بس يعني مش لازم تقولي، بس قولي لنا كان ايه احساسك، يعني اكيد في وقت حسيتي انا مصدقه ان انا كده.
0: بصي هو مش ليبل وحش، بس مشكله الليبلز ان هي لما بتتحط عليكي هي بتحدك. فانا مثلا لو الناس كلها بتقول لي ذا طيبه قوي، يعني انا مثلا ده اللي حصل معايا، كل الناس بتقول لي انت بجد طيبه قوي وكده، فحسيت ان انا طيبه بس. طب هو انتم مش شايفين بقيه الحاجات المعقوله؟ مثلا وبعدين حسيت طيبه دي معناها ساذجه،
1: ايوه يعني وحشه
0: يعني اصلا. فانت تحسي انه حتى الكومنت الحلو انت مش عارفه تاخديه عدل، يعني
1: تحسي ان هو كانوا مشكله فيكي انت طيبه يا حرام، يعني مش انت طيبه عادي،
0: مع ان الناس حاسين ايه ده دي طيبه قوي، دي بيور هارتد، دي قلبها حلو كده اهو. بس انا حسيت طيبه دي اللي هو يعني سوري يعني دي عبيطه.
1: فاهمه جدا،
0: مع ان الناس قصدها حلو.
1: ايوه
0: بس هي الليبلز انا في رايي هي غلط بكل المقاييس، لانه الشخص عنده جوانب كتيره من الشخصيه، وكل حته بتبين حاجه معينه.
1: ايوه. طب هسألك سؤال تاني، بعد ما ارتبطتي في بنات كتير بتحس انا اصلي مش عارفه احب شكلي، ما حدش قال لي كلام حلو وبتاع، ولما حد بيقولها كلام حلو من بره بتحس ايه ده، بتنبسط او بتحس ايه ده انا ممكن يبقى شكلي حلو. هل تفتكري لو انا طول عمري او في الوقت ده مش عارفه احب نفسي، وجاي حد قاعد يقول انت حلوه انت حلوه انت حلوه، ده بيأثر اكيد، بس ده بيبقى اناف؟ يعني ده اناف ان هو يطلع، ده كفايه ان هو يطلع نضم من الزنقه اللي كانت فيها من ناحيه الليبلز وخليها تحب نفسها؟ فهماني؟
0: بصي اصلا هقول لك حاجه، مفيش حد هيقعد طول حياته يقول لك انت حلوه
1: فجاه يا جماعه جايه لكم من الواقع.
0: يعني هو مهما قال لك انت حلوه ماشي خلاص، هيجي له كام يوم هيبقى فعلا على فكره شكلك حلو جدا مثلا، ورايحين فرح هو هينسى يقول لك. يعني فهو مش، وبعدين انت كمان هتحسي انه في النهايه خلاص كلمه انت حلوه دي بقت بتتقال لك كده
1: العادي، مش بتاعت اول مره.

0: تعرف لسه حد في الشغل كان بيقول لي، كنا قاعدين يعني قاعده بنتكلم رجاله وستات، الرجاله بتقول يعني انت لما تشوفي حد شكله حلو هي بجد اول مره بس شكلك بيبقى ملفت، بعد كده هو كله اتس اباوت الشخصيه،
1: ده
0: يعني
1: حقيقي.
0: كله عن الشخصيه، عمرك ما بتحسي ايه ده الله دي جميله النهارده، انت
1: أيوة.
0: من كتر ما بتاخدي على الشكل حتى لو هي جميله قوي الناس ممكن من بره تحس واو، بس انت حاسه يعني عادي، مش وحشه اه بس مش الواو يعني.
1: صح. ولو الموضوع بقى حقيقي بجد يعني ما بين الشخصين او الطرفين، انت كل شويه بتشوفي الشخص اللي قدامك شكله احلى بسبب ان انت شايفه قلبه الحلو
0: واو
1: بجد،
0: شايفاه من
1: يعني
0: جواه يعني.
1: اه لما بتشوفيه من جواه بتعجبك ضحكته، بتعجبك هزاراته، بتعجبك كل حاجه فيه، لمجرد ان انت بتحبيه قوي قوي قوي، وحتى لو ما كنتيش مقتنعة بيه قبل كده يعني.
0: واو ايوه، دي جملة قوية جدا ورسالة لكل واحدة بتسمعنا فاكرة ان هتبدأ تحب نفسها لما حد يحبها، ما
1: لا
0: بيحصلش.
1: طبعا
0: بس هقولك حاجة، انا
1: دي اخطر حاجة على
0: دي
1: فكرة.
0: اخطر حاجة، طب ما تحكي كده.
1: لا اصل انا ما ينفعش ابدأ احب نفسي علشان حد حبني، ده معناه ان انا داخل العلاقة دي اخد مش ادي، وما
0: اوكي
1: ينفعش ان انا ادخل علاقة اخد بس، لانه لو كده العلاقة هتنهار،
0: تنهار فعلا.
1: وربنا حطنا ان احنا نبقى اتنين في علاقة واحدة علشان احنا الاتنين ندي لبعض، بيبقى فيه ناخد وندي اه، بس ما ينفعش ابقى باخد بس لان كده هشفط الشخص اللي قدامي.
0: صح.
1: فلو انا مستنية ابقى مع حد علشان يقول لي حاجات حلوة وعشان انا بقى احسن، ولا انا هبقى احسن ولا هو بقى احسن.
0: احنا كده بصي يعني توكسيك.
1: يعني من الاخر في كلمة محتاجين نبقى احنا الاتنين عينينا على ربنا، بنحبه وبنستقبل محبته وبنديها
0: بندي
1: لبعض.
0: لبعض نضو. بس قريت حاجه واي بليف قوي في الحته دي، ان الحب بيشفي. يعني انت طبعا لازم تبقي ماشيه رحله مع ربنا، انا مؤمنه. وعايزه اقول حاجه للبنات اللي بتسمعنا، انفست في الوقت ده او استثمري في الوقت ده، وانت سواء سنجل او لسه بترتبطي او حتى وانت مرتبطه، في علاقتك بربنا وعلاقتك بنفسك. الناس
1: صح.
0: بتفتكر انا داخله زي ما انت بتقولي، وده اللي يمكن بيخلي التوقعات انا عايزه اخد، عشان عمري ما جربت انا ادي لنفسي حاجه اصلا. فماما قريت ان في حته بتقول الحب بيشفي، ايه رايك في دي؟ انا بحس فعلا ان انا ممكن ابقى ماشيه سكه ويلاقي حد، يعني انت مثلا لما ارتبطتي بآسر اكيد في حاجات عمرها ما هتتغير كده كده، بس هل في حاجات حسيتي لما هو، عشان احنا عارفين العلاقه بتاعت ربنا معاه بتفرق، بتشفي حاجات جواكي؟
1: اكيد.
0: ومش بس مش عايزه احد الموضوع في آسر عشان لو حد مش مرتبط بيسمعنا، عامه في علاقات الناس الحلوه اللي حواليكي بتحسي لما بيدوكي حب فعلا في حاجات بتتشفي؟
1: اكيد طبعا يعني اكيد. انا بس بحس انه لو الشخص اللي انا بتعامل معاه ده ربنا في حياته فعلا بيعرف ان هو يدي حب، يعني ما ينفعش ان انا اخد حب من حد ما اختبرش محبه ربنا، لان هو مش هيبقى عارف المحبه الحقيقيه دي ايه. ده بجد يعني.
0: أيوه.
1: لما يبقى معاكي ناس ما يعرفوش ربنا او صحابك او كده، اه تحسي ان هم بيحبوكي المحبه العاديه، بس مفيش المحبه اللي بجد اللي بتضحي واللي شايفاكي بطريقه كويسه من غير ما تعملي حاجه، واللي فعلا ممكن تبقي
0: وبتصبر
1: حاسه
0: عليكي، يعني المحبة اللي بتصبر دي خلي بالك مش سهلة خالص،
1: وتبقي حاسه ان هم بيحبوكي لمجرد ان هم بيحبوكي.
0: مش محتاجة دي. بصي بقى، انت قلتي جملة اللي احنا هنقفل بيها، بس ان هما احنا ساعات كتير قوي نقعد، وانا بقفش نفسي في الحتة دي، انا بحس ان انا محتاجة اعمل حاجات عشان هو تحبني، او بقى فاهمة عارفة لما تبقي الشخصيات اللي يعني مش عارفة انت وقعتي في الحتة دي وفي وقت ولا لا، بس حاسة انا لو عملت كده هيحبني اكتر سنة.
1: طبعا لو
0: نقعد
1: هزرت الهزارة دي الناس هتحسني لذيذة
0: والناس ساعات
1: اكتر.
0: بتقولك كده، بتقولك ما تجربي مش عارفة ايه عشان يحبوكي او يعجبوا بيكي او تلاقي مكان وسطهم، اكن في دور المفروض يتعمل.
1: يعني علشان بس ما نبقاش متلخبطين، هو في دور ان انا اشتغل على شخصيتي ودور تجاه العلاقات، يعني انا ما
0: اوكي
1: ينفعش ما بسألش عن الناس وابقى مستنيه منهم بقى يعني ان
0: صح
1: هم يعدوا لي بلاد،
0: صح
1: بس في نفس الوقت انه لما انا تبقى علاقتي بالناس كويسه، لو هم علاقتهم بربنا حلوه هيوصل لي المحبه دي.
0: عارفه وانت بتتكلمي حسيت المحبه دي نوعها ايه؟ امان. يعني
1: صح
0: في نوع من الامان كده، اللي هو انا عارفه وانا في أسوأ حالاتي انا مقبوله محبوبه، لو انا في الفتره دي واقعه هلاقي اللي يسندني. وده يمكن المحبه بتاعت لما يكون شخص فيه علاقه بربنا، هو ده نوع الحب اللي بيديه للعالم، مش بيعرف يديه قوي.
1: صح.
0: العالم دايما مستني اعملي واحد اتنين تلاته عشان عارفه اكنه
1: اي
0: صح انت كده حبيناكي خلاص. طب عايزاكي تقولي دلوقتي رسالة لكل واحدة بتسمعنا، وكأنها جاية تعمل لك عندك سيشن ميك اب، وتقول لك انا شكلي وحش قوي وعمري ما حبيت شكلي، ويمكن يمكن وقت كتير في حياتها كانت بتسمع انتي مش حلوة زي فلانة، انتي شكلك مش حلو زي علانة، مقارنات. ساعات احنا مش بنحط نفسنا في مقارنات، خلي بالك، على قد ما اتحطينا يعني اتوجدنا بنقارن، فدي برضو عشان نطلع منها مش سهلة قوي.
1: طيب اول حاجة هقولها انه نفسك غالية قوي، فلازم تبقي عارفة كده، وهي غالية علشان يعني يسوع قال كده وربنا قال كده، بكل حاجة ممكن تتعامل هو قال كده، هو جه ومات علشانك. فانت محتاجة تبقي فاهمة انه حتى لو الناس أساوا إليكي، حتى لو انت عندك مفاهيم غلط، اعملي حاجة كويسة لنفسك بانك تغيري المفاهيم دي.
0: واو.
1: ودي هتبقى حاجة بتغير حياتك كلها، ودي مشيئة ربنا لحياتك ان انت تعيشي اللي هو شايفه ليكي. فبغض النظر عن شكل او الحاجات السطحية على قد ما هي بتفرق، لكن خليكي عينك على ربنا واعرفي هو شايفك ازاي.
0: بجد فرق معايا جدا ونفسي
2: يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني اعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك، باسم يسوع أمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 7 أكتوبر، مركز الكون. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إن الأرض مش هي مركز الكون، لكن الإنسان هو المركز ومحور اهتمام ورعاية الله.
1: إذا أرى سماواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ مزمور 8 والآيتين 3-4. قد إيه كلمات المزمور ده جميلة؟ لما بنبص للسماء ونتأمل في الكون ده بكل اللي فيه من ملايين المجرات، بيبان كوكب الأرض وكأنه حباية رمل صغيرة جدا وسط الكون الكبير ده. ولما نقارن حجم الإنسان وسط الكون الهائل ده، بنحس بالخوف وبالضعف والعجز وإننا ملناش قيمة. لكن داود النبي بيعلن خبر جميل قوي، وهو إن الإنسان ليه قيمة كبيرة قوي في نظر ربنا. في الحقيقة الإنسان محور اهتمام ورعاية الله. فالله مش بيقيم الحاجات بالعدد وقد إيه هي كتيرة أو كبيرة في الحجم. الله عنده معيار مختلف تماماً بيقيم بيه، والمعيار ده بيوافق اللي أعلنه يسوع كتير عن إن نفس بشرية واحدة قيمتها أكتر بكتير من كل الكون ده، زي ما قال مثلاً في إنجيل متى 8 عدد 36. كتير بنتصور إن كوكب الأرض هو مركز الكون، لكن الحقيقة وبكل الأدلة العلمية هو مش مركز الكون. لكن من الناحية التاريخية الكوكب ده بقى مميز جدا، لأن أعظم حدث في الكون وفي كل زمان تم على أرضه، والحدث ده لسه بيأثر على الكوكب ده لغاية النهاردة. فمن 2000 سنة كوكب الأرض وبالتحديد في مدينة أورشليم كان شاهد على أحداث الفدا العظيم. وبالحادثة دي ربنا بين للعالم كله القيمة الكبيرة جدا اللي اداها للإنسان. وعشان الإنسان ياخد الخلاص، ربنا قدم أغلى وأثمن حاجة في الوجود، قدم ابنه، قدم دم يسوع فداء عن كل نفس بشرية. والرسول بولس في رسالته الأولى لأهل كورنثوس بيكتب في الموضوع ده، فبيقول: لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. كورنثوس الأولى 4-9. الكلمة اللي مترجمة هنا منظرا في اليونانية معناها مسرح. فعلى الرغم من أننا ضعفة وملناش قيمة في ذواتنا، لكننا مهمين جدا عند ربنا وإحنا في فكره علشان نحقق خطته الإلهية.
0: يا رب، عاوز أشكرك لأنك بتهتم بي. أنا بنتك، بتهتم بي أكتر من اهتمامك بالكون كله اللي بعيش فيه. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان

نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.